0: النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيرول يوسف، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الثالثة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
1: لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني، لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت، فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما تحسمتش لسه، ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب، في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس إيه؟ هتلاحظ إنها لابسة بزا نقيا بهيا، لأن البز هو التبررات القديسين. إحنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف إننا بنكون أبرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون أبرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل أعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله. وهل ده معناه إن كلنا هنكون لابسين نفس اللبس بالظبط في السماء؟ هل الكل هياخد نفس الهدوم أو نفس الزي؟ ده احتمال، لكن الاحتمال التاني، لأنه الكتاب المقدس بيأكد بشكل كبير على المكافآت، إنه اللبس هيكون شبه روب التخرج كده. لما بتمشي في الممر بتكون لابس نفس الروب اللي بيلبسه واحد تاني من حيث الخامة بتاعته، لكن كان فيه بعض الناس، ممكن أعضاء هيئة التدريس لما تخرجت، كانوا لابسين أوسمة خاصة لأنهم عملوا إنجازات ضخمة. أنا مش عارف الدنيا هتمشي إزاي وقتها، لكن عارف إنه كل اللي هيكون هناك هيبقى مبسوط، الكل هيكون مقبول، والبر بتاعنا اللي لابسينه من الكتان الأبيض والنقي هو أعمال القديسين، تبررات القديسين. عشان كده مهم جدا يكون عندنا أعمال صالحة، لأنه اللي هنعمله على الأرض هنا هنلاقيه في السماء. وأكيد طبعا السؤال الكبير اللي بيتسأل على طول هو العروسة هتكون لابسة إيه؟ لأنه في العادي محدش بيسأل خالص العريس لابس إيه، لكن لما نوصل السماء كل ده هيتغير زي ما هنشوف بعد شوية. اتكلمنا عن اللبس، لكن مين هم الضيوف المدعوين؟ هنلاحظ أنه بيقول في عدد 9، وقال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف، وقال هذه هي أقوال الله الصادقة. مين المدعوين لعشاء عرس الخروف؟ بعض الناس عايزين يقولوا أكيد دي العروس، لكن العروس مش هتكون هي من المدعوين اللي هيحضروا فرحها، العروسة هي اللي بتدعي الناس. العريس والعروسة هما اللي بيدعوا أصحابهم علشان يحضروا عشاء العرس، فمين هم المدعوين؟ الكتاب المقدس مش بيقول لنا، لكن عندي فكرة ممكن تقول لنا مين هم المدعوين دول، ولو ربطنا بعض النقاط ببعض ممكن نوصل لحاجة صح. فكروا معايا دلوقتي في الحتة دي، كنيسة يسوع المسيح هتتخطف للسماء، وبعد كده فترة الضيقة العظيمة على الأرض هتستمر 7 سنين على الأقل، وممكن أكتر من 7 سنين. خلال الضيقة العظيمة اللي هتحصل، دانيال بيقول في إصحاح 12 ومن عدد 1 لعدد 3 إنه في نهاية فترة الضيقة العظيمة هيكون فيه قيامة، وأعتقد إنه ده المكان اللي هيقوم فيه كل قديسين العهد القديم، وبيتم عشاء عرس الخروف في الوقت اللي هيكون فيه يسوع على وشك إنه يرجع للأرض في المجد. وفي العظات اللي جاية هنتكلم عن الضيقة العظيمة، وهنتكلم عن المقطع ده وغيره من المقاطع اللي بتتكلم عن رجوع يسوع للأرض، خليكم فاكرين ده من فضلكم. ولو كان صح انه اليهود هيقوموا من الموت، ولما بقول اليهود ما اقصدش اليهود بس، انا اقصد كل اللي كانوا في العهد القديم بغض النظر عن خلفيتهم العرقية، لو امنوا بيهوى، لو قاموا من الموت بعد الضيقة العظيمة، هيوصلوا للسماء في الوقت بتاع عشاء عرس الخروف، وبعد كده هينزلوا بالتأكيد للأرض، وأنا متأكد من ده مع الكنيسة اللي افتداها يسوع. واللي بيخليني أعتقد ده إن في قصة مهمة في العهد الجديد. يسوع كان بينتقد اليهود لاعتقادهم إنهم يستحقوا الملكوت لأنهم قالوا لنفسهم إحنا من النسب الصحيح. فقال لهم يسوع، ممكن يكون عندكم النسب الصحيح جسديا لكنكم ما قبلتوش خالص المسيا وقلبكم مش مفتوح لله. وبعد كده يسوع قابل قائد 100 وكان عنده إيمان عظيم، وقال يسوع الكلمات دي، وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. وفي مكان تاني بيضيف برضو الأنبياء، وبعد كده بيكمل ويقول، وأما بنو الملكوت واللي افتكروا أنهم مستحقين فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. كلمات يسوع هنا توبيخ وتحذير واهتمام عظيم، وعشان كده قادر أتخيل أن المدعوين دول ممكن يكونوا قديسين العهد القديم. ودلوقتي عايزكم تتخيلوا معايا، ملايين من الناس بيمثلوا عروس يسوع المسيح، ودلوقتي جه وقت الفرح، وفجأة بيجي كل قديسين العهد القديم اللي قاموا من الأموات. يعني هيكون موجود إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنا متأكد أننا هنعرفهم على طول، وهنفكر في نفسنا ونقول بص هناك ده أكيد شمشون. في النهاية هو اتذكر في رسالة العبرانيين إصحاح 11، وعندنا كمان كل الناس اللي اتذكروا فيه. ياه، هنلاقي رحاب أنا فاكرها، وهنلاقيها موجودة في ملكوت السماوات. ربوات ربوات وألوف ألوف هيتجمعوا مع بعض في عشاء عرس الخروف. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر، مين هيخدمنا؟ مش عارف مين هيخدمنا، لكن عارف شخص واحد هيخدمنا، وأنا مش بخترع الحتة دي. فيه مقطع في الكتاب المقدس بتأمل فيه كتير، ولو فكرت فيه لفترة طويلة ممكن أبكي، وعشان كده هعدي عليه بسرعة. في إنجيل لوقا وإصحاح 12 وعدد 37 يسوع بيقول، طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. بتخيل إن في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له لا لا يا رب ما تغسلش رجلي. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم، مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي ماشي أسيس لوتزر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. أنا عارف ده كويس. في حفلات الأفراح اليهودية كان مهم جدا للعريس والعروسة أنهم يشربوا الخمر الجديد، واللي أقصده أننا بنتكلم عن أفضل أنواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالأفضل جدا علشان وليمة الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل، لما كانوا متضايقين من أصحاب الفرح لأنهم قالوا انت خليت الخمر الجيدة للآخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم، أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال، هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال، هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي، إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، في متى 26.

0: قد إيه ده حدث رائع هيحصل. أعتقد إنه في الوقت ده كل التجارب اللي تعرضنا ليها في الأرض هتكون صغيرة جدا، والصراحة ممكن ما نفتكرهمش أصلا. علشان كده عايزين نشجعك قبل ما نختم الحلقة النهاردة إنك تبقى متأكد إنك عايش في الأبدية بشكل واضح، لأن الوقت قصير والأبدية قصيرة. نفسنا إننا كلنا نركض بنجاح لغاية خط النهاية، وإننا نعرف إنه في يوم ما هنقدم حساب، لكن هنكون في محضر الرب الإله للأبد. عشان كده تشجع، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا المزيد من عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مؤمنين كتير بيحسوا إن شرب الخمر خطية، لكن جاي اليوم اللي فيه كل المؤمنين هيشربوا منه، هيشربوا من أجود أنواع الخمور اللي ممكن يتعمل، وهيشربوا مع يسوع نفسه. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية عشان تعرفوا إيه تاني موجود في المنيو علشان الوليمة الرائعة دي.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

تسألوني من أنا، تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا.

دون حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة فعال جدا، لأنه بيتكلم عن التأثير والدور اللي ممكن أعمله في الحياة. عنواننا النهاردة الاسم كن إيجابيا. قصتنا بتحكي عن ملك في العصور القديمة كان عايز يعلم شعبه بعض من الدروس الغالية والمهمة، فأمر جنوده إنهم يجيبوا صخرة كبيرة ويختاروا واحد من الشوارع الرئيسية في المملكة ويحطوا الصخرة في النص ويفضلوا يراقبوا ردود فعل الناس هيكون إيه. مر أحد التجار الأغنياء جدا في المملكة ودار حوالين الصخرة وتعجب من شكلها، لكن سابها ومشي. بعد شوية جم بعض من الناس وشافوا شكل الصخرة وقد إيه سد الطريق وقد إيه الطريق ده مهم، وقعدوا يقولوا شوفوا إهمال المسؤولين، شوفوا انصراف الملك عن اهتمام بشؤون المملكة، شوفوا قد إيه الحكومة مش واخدة بالها منا، وبرضو سابوها ومشوا. ناس كتير زي كده مروا على الصخرة وبرضو نفس الرد الفعل، الكل زعلان من المملكة من الحكومة، والكل بفاكر إن المملكة مش واخدة بالها منها. لكن بعد شوية والجنود بتراقب ردود الأفعال، جه فلاح فقير شايل سلة مليانة بصل وتوم وجرجير حاططها على كتفه ومروح من غيطه لبيته علشان ياكل ويرتاح مع أهل بيته. ولكن أول ما شاف الصخرة نزل بسرعة السلة وشمر دراعاته وراح بكل قوة يحاول يزيح الصخرة. فضل يحاول مرة بعد مرة ويشجع نفسه لحد ما قدر ينقلها جنب الطريق. ولما خلص مهمته ميل عشان يرفع السلة من تاني علشان يروح بيته وياكل مع عياله، وكمان الجوع قرص فيه أكتر بعد المجهود الكبير. لكن الغريبة إنه لقى شنطة موجودة مكان الصخرة اللي اتحركت. اتردد شوية بين إنه يفتحها أو يسيبها ويمشي، لكن في النهاية خد قرار إنه يفتحها. وهنا حصلت مفاجأة ما كانتش حد يتوقعها. لقى في الشنطة مبلغ كبير من الفلوس ورسالة قصيرة مكتوب فيها إن المبلغ ده من حق اللي يحرك الصخرة، وكمان ليه حق إنه يتعشى مع الملك النهاردة. فرح الفلاح فرح كبير جدا، ما كانش بيصدق نفسه إنه هيقابل الملك، إنه كمان هيبقى غني، إنه هيتعشى مع الملك. وبالفعل صدق الفلاح الرسالة وبالليل راح يتعشى مع الملك. وهو قاعد يتعشى مع الملك سأله الملك سؤال: إيه السبب اللي خلاك تعمل كده مع ان ناس كتير قبلك ما عملوش حاجه، بصوا عليها وسابوها ومشوا؟ جاوب الفلاح البسيط وقال انه من زمان جدته علمته ايه من الكتاب المقدس بتقول: من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له. وكانت بتقول لي كمان ان كنت عايز تتبارك ما تضيعش فرصه لفعل الخير لاي حد وفي اي وقت. وفوق ده كله كانت دايما بتقول لي انه في بركه خلف كل حجر يعترض. اتعجب قوي الملك من كلام الفلاح البسيط وقال له: يباركك ربنا، ويبارك كمان في جدتك اللي علمتك انك تكون شخص مؤثر في الحياة. على فكرة يا ابني، انا كان في ذهني اعلم الناس ازاي يهتموا بشؤون بلدهم ومملكتهم، وانت نجحت في الامتحان ده. علشان كده انا هصدر قرار وامر ملكي بتعيينك انت الفلاح البسيط وكيل على كل الأراضي الزراعية اللي بتمتلكها المملكة. على فكرة الفلاح البسيط ده برضو تعلم درس، اللي فيه فعلا بركات كتير مستخبية للأمناء للرب، فيه بركات كتير مستخبية ورا كل حجر فعلا بيعترض طريقه، فيه بركات كتير للأمناء اللي نفسهم ينجحوا في حياتهم ويحققوا هدف نبيل يسعوا ليه. وده درس مهم في حياتنا. كتير منا بيقول أنا ياما سعدت ناس كتير، وفي الآخر إيه اللي خدته؟ كل واحد ملوش غير مصلحته. واحد تاني يقول: وبعدين الطيب في الزمان ده ملوش مكان، الشرير بياخد حقه وبياخد مكانه، واللي بيساعد غيره بتتقلب الدنيا عليه. لكن عزيزي المستمع، أدينا شفنا من خلال قصتنا النهاردة قد إيه بيبقى في خير للي بيساعد الغير، وقد إيه فعلا الخير بيبقى ويعيش لأصحابه. وزي ما قال الكتاب المقدس في سفر الأمثال، إلق خبزك على وجه المياه. وكمان في المزامير قال افعل الخير واسكن البحر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل ليعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنسى أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا فيه.
2: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
3: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
2: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
3: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
2: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
3: لكن مش مرفوضة من المسيح.
2: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

القطن الضالة. الله عاوز ان يدخل معانا في علاقة اعمق مما نتخيل، وبعد ده بكل تأكيد هيسدد اي احتياج عندنا. المزمور بيقول تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. الله ممكن يسمح انه يكون في احتياج معين في حياتك علشان تيجي لي، وده اللي حصل بالضبط مع شاول. فعلشان يجي ربنا وعلشان تستعلن الدعوة على حياته انه يبقى ملك على الشعب، الحقيقة يقول فقدت القطن التي لأبيه، ولما ذهب ليبحث عنها قابل صموئيل بحسب ترتيب ربنا فمسحه ملك على الشعب. بعد ده قال له على فكرة وجدت القطن التي تفتش عنها. ممكن المشكلة او الحاجة المفقودة تكون سبب في انها تجذبنا ناحية ربنا، زي ما كانت الحمير الضيعة سبب في انها تجيب شاول ناحية صموئيل فيكلمه بكلام ربنا فتتم الدعوة اللي على حياته. اذا قعدنا نفكر ممكن نلاقي ان في امور كتيرة في حياتنا شغلانة ضيعة زي القطن الضالة اللي كانت لشاول، امور ممكن تبقى ملهاش القيمة العظيمة لكن من وجهة نظرنا انها مهمة ومهمة جدا. اي نعم الامور دي ممكن ما تسويش اكتر من القطن الضيعة اللي لقوها بعد كده، هتلاقيها يا شاول، لكن ده حصل بعد ما ربنا اتكلم لقلب شاول. احنا عاوزين دايما نرفع عينينا لفوق ونطلب ما فوق حيث المسيح جالس، عايزين نهتم بما فوق لا بما على الارض. ليه؟ لان الاشياء التي ترى وقتية اما التي لا ترى فأبدية.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت،

حياتنا نسبح للرب وسط أرض بص تسبيحات يعرفك الجميع. حب غمر لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية أشواق.

تاخده ارجوك اطلبه. غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبنا دي. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في بيت الخمر عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم. ما تقفش لوحدك. خلينا نفعله نبويا ان الوقت الجاي تكون الكنيسة ملتحمة مع بعضها والناس مشددة بعض. يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك. عايز يقيمك قوتك امكانياتك ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدأ بداية جديدة مع ربنا. الحياة اللي فيها توهان والمسيحية السطحية اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمة ووعظة ده كل أمانة مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دم عشانه. هو دفع دم عشان يحضرها كنيسة مجيدة لا غضب فيها ولا دنس. ناس واقفة واقفة صح. الله بيوحد فكرك بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد حد رافع ايده سواء بصلاة تعطيه مادي بمساعدة جسدية اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: عندي سؤال لكم.
6: إن كان عن معاملة أهلنا لنا ادخره يا عم قاسم.
5: لا لا، سؤالي عن الكتاب المقدس وتحريفه.
7: وما هو سؤالك؟
5: كم نسخة من الكتاب المقدس موجودة في أيدي الناس؟
2: هل أنت جاد في سؤالك؟
8: طبعا جاد، أبي لا يلقي الكلام هكذا.
5: كم كتاب مقدس موجود الآن؟
7: الآن؟ قل ملايين، عشرات بل مئات الملايين.
6: ولماذا لا يكون العدد بالمليارات، ألوف الملايين؟
5: هو كذلك. أي من تلك النسخ مزور، محرف؟
2: وهل التحريف سيكون في نسخة واحدة؟ لا طبعا، في الكل.
8: فالذي يحرف لا بد أن يحرف كل النسخ.
6: يحرف نسخة واحدة ثم تطبع وتنتشر.
7: فهناك نسخ محرفة ونسخ غير محرفة إذن؟
5: ما رأيك أنت يا سمر؟
7: لا أظن، لو كانت هناك نسخ مختلفة عن الأخرى لما سكت صاحب النسخة الأصلية.
2: ولما سكت صاحب النسخة المحرفة،
8: كان يطالب لنفسه بنسخة أصلية.
6: هذا معقول.
5: فالتحريف إن كان هناك تحريف يعم كل النسخ.
7: طبعا، لا أحد يقول إن التحريف تم الآن، زمان.
2: وحين تم التحريف هل كانت هناك نسخة واحدة فقط حرفت ومنها انتشر التحريف لكل النسخ التي بعدها؟
6: نسخة واحدة؟ متى كانت هناك نسخة واحدة؟
8: وقت التحريف.
5: مريم تفكر وتبحث في ادعاء التحريف وتحاول أن تصل بالعقل إلى أن التحريف مستحيل وأن الكتاب المقدس صحيح لم يتغير.
7: لو كان التحريف قد تم حين كان الموجود نسخة واحدة يكون ذلك وقت كتابة تلك النسخة. الكاتب كتب نسخة ثم سلمها لمن ينسخها ويوزعها.
2: وهل يعقل أن يحرف الكاتب ما كتب بنفسه؟
6: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب وهو ما يزال على قيد الحياة.
5: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب والجيل الأول الذي لديه النسخ الأصلية باق على الحياة.
7: فالتحريف إذن حدث بعد عدة أجيال،
2: وخلال تلك الأجيال زادت النسخ المتداولة.
6: طبعا زادت وانتشرت وكثرت.
8: كم نسخة كانت بعد ثلاثة أو أربعة أجيال مثلا؟ مئات، ألوف، وفي أي مكان، أماكن كثيرة وبعيدة، أليس كذلك؟
5: لو كنا نتحدث عن التوراة فأسفار موسى كليم الله كلها كانت متداولة بين اليهود قبل المسيح بآلاف السنين. ولو كنا نتحدث عن المزامير فالمزامير كانت تسبح في المعابد قبل مجيء المسيح أيضا بآلاف السنين. ولو تحدثنا عن العهد الجديد فقد كان متداولا منذ القرن الأول من حوالي 2000 سنة.
2: وإلى ما يقودنا ذلك؟
7: كتب منتشرة في أماكن بعيدة في بلاد كثيرة.
5: السؤال الآن، لو شاء أحد أو جماعة تحريف الكتب المقدسة، هل كان أو كانوا يستطيعون الوصول إلى كل النسخ الموجودة في كل البلاد ليحرفوها؟
7: والنسخ القديمة؟
8: يحرفونها؟ يحرفون كل النسخ القديمة الأصلية ويحرفون نسخا جديدة يوزعونها على الناس في كل تلك البلاد؟
2: هذا غير معقول،
6: بل مستحيل.
7: لا أظن أن ذلك ممكن.
5: إلى جانب نسخ الكتاب المقدس كانت هناك اقتباسات في كتب أخرى ظهرت كتبها الآباء الأولون من المسيحيين.
2: وهل اقتبسوا الكتاب المقدس كله؟
8: نعم تقريبا، فقد قرأت بحثا يقول أن معهدا للبحوث جمع تلك الاقتباسات فوجد أن في تلك الكتب كل آيات العهد الجديد ما عدا 12 آية فقط.
6: كل الآيات؟
8: كل الآيات يا مروان.
7: فكان على هؤلاء الذين حرفوا الكتاب أن يجمعوا ويحرفوا كل تلك الكتب أيضا،
8: وهذا مستحيل المستحيل.

0: لو لم يتحرف الكتاب كما تقولون، فعرفوني أين النسخ القديمة الأصلية؟
1: موجودة، عشرات الألوف من المخطوطات موجودة.
2: عشرات الألوف؟ كل ذلك؟
1: 9000 للعهد القديم، و5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد، و13000 لأجزاء منه.
3: كلها موجودة بالمتاحف الشهيرة.
4: وهل جميعها تتفق مع بعضها؟ متشابهة؟
1: إن لم تكن متطابقة تماماً فهي غير متعارضة أو مخالفة.
0: وكلها تتفق مع النسخ التي في أيدي الناس الآن؟
3: نعم، كلها تتفق مع النسخ التي في أيدينا الآن.
5: وفي أي مكان توجد تلك المخطوطات؟ وهل يمكن أن يطلع عليها إنسان؟
4: يقول العم قاسم إنها بالمتاحف الكبيرة،
3: متاحة لمن يريد أن يبحثها. في متحف مانشستر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، كتبت سنة 190 ميلادية، والكثير من شهود العيان أو أولادهم أحياء، فهي دقيقة للغاية.
1: وفي متحف بيتي مخطوطة كتبت عام 200 ميلادية، والسينائية في المتحف البريطاني، والمخطوطة الفاتيكانية بالفاتيكان والإفرامية في باريس، والمخطوطة البيزية في كامبريدج، والفريرية في واشنطن.
0: في العالم كله
5: وأمام كل الناس؟
4: أمام العلماء والباحثين طبعا،
3: وأمام كل العالم، لكل الناس في كل المتاحف الكبرى تقريباً.

0: فلماذا يقولون لنا إن الكتاب تحرف وإن النسخ كلها مزورة؟
1: مع أن المخطوطات الأصلية موجودة.
2: يطعنون في صحة تلك المخطوطات.
0: هذا كثير.
3: لا يكثر على من يريد الهدم شيء.
0: هدم ماذا؟ الديانة المسيحية؟
3: هدم عقول وأفكار الشباب المخلص الذي يبحث عن المعرفة ويسعى للوصول إلى الحقيقة.
4: أخيرا وفي عام 1947 عثرنا على مخطوطة نادرة، 11 مخطوطة معا تشمل 40,000 قطعة، وهذا الاكتشاف يطلق عليه اكتشاف قمران بالبحر الميت.
1: في منطقتنا العربية؟
4: نعم في منطقتنا العربية، وبواسطة محمد غلام إعرابي ضاعت معزة له، وبينما هو يبحث عنها رمى حجرا طار وسقط في كهف أحدث دويا عليا. تبع الحجر ليجد آنية فخارية تحتوي على لفائف من جلد عليها كتابات.
2: وماذا فعل بتلك الآنية؟
3: باعها طبعا، وانتقلت من يد إلى يد حتى تلقفها العلماء وجمعوها وقرنوها بالمخطوطات القديمة الموجودة.
0: وتطابقت؟
3: تماما، بقيت في مخبئها سليمة 1900 سنة كاملة.
1: كتبت في عام 100 ميلادية؟
4: نعم طبعا، لم يعثر الراعي على كل المخطوطات، إنما الاكتشاف دافع العلماء للذهاب إلى المنطقة والبحث حتى تم العثور على كل الكتاب المقدس مكتوبا على لفائف جلدية ملفوفة في أنسجة كتانية محفوظة في أوان فخارية 20 قرنا.
3: وبعد ذلك يتهم الكتاب المقدس بالتحريف.
2: هذه معلومة جديدة جدا على الناس.
4: أبدا أبدا، كثيرون جدا يعرفون تلك المعلومة.
0: فلماذا لا يعلنونها لنا؟
3: لنبقى في شك ولتثار شكوك أكبر في صحة الكتاب المقدس.
2: لماذا؟ لماذا؟
1: تغريرا أو غشا وحربا لكل ما هو حقيقي.
0: وإنجيل برنابا ضمن تلك المخطوطات؟
4: لا طبعا.
0: لماذا؟
4: لأنه مدسوس مزيف.
0: ألم يكن برنابا تلميذا للمسيح؟
3: لا لم يكن تلميذا للمسيح،
2: أحد حواريه.
3: ولا أحد حواريه.
1: فمن هو؟
4: رفيق لبولس الرسول، رسول حمل رسالة المسيح إلى العالم
0: وكتب هذا الإنجيل.
3: لم يكتبه.
0: قبل أن نتناول إنجيل برنابا بالبحث عندي سؤال.
4: تفضل.
0: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
1: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
2: يقصد أن لا لزوم لها.
1: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
4: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
3: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
0: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
3: من هؤلاء الذين يقولون؟
0: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي والبيضاوي.
2: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
4: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
1: هناك آيات في النسخ.
3: نسخ التوراة والإنجيل؟
4: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
2: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
3: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: مرة قادمة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف. أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

المسيحي صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحي.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. الحلقة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم عن الأفكار الغلط أو الأفكار السلبية لأوقات كتيرة ما بتخليني باخد قرارات غلط أو بتعوقني في رحلة النجاح بتاعتي. الحلقة دي هنكمل سنة في الحتة ديت وهنتكلم عن ازاي اني اخد قرارات أو ازاي انمي عندي مهارة اخذ القرارات. اخذ القرارات دي مهارة انا بتعلمها مع الوقت، محدش بيتولد هو عنده الحكمة انه ياخد من اول مرة قرارات صح، بس انا عند كل قرار صغير او كبير انا محتاج انمي مهارة ازاي اخذ القرارات ديت. انا هاخد مثال لحاجة بسيطة زي اني اشتري موبايل او اشتري اي جهاز انا عايز استخدمه. يمكن يبان انه حاجة بسيطة، بس هو نفس التدريب اللي انا هعمله في الحاجات البسيطة هعرف وقت الجد اعمله في القرارات الكبيرة. اول حاجة انا بحتاج اني ادرب مخي يفكر فيها في كل قرار باخده، هو اساسا القرار ده صح ولا لا، ده منطقي ولا لا. ببقى محتاج اني اسأل نفسي اسئلة كتيرة تساعدني اني افتح مخي وافكر بطريقة مختلفة. فبتدي احكي مع نفسي ايه الامكانيات اللي انا محتاجها في الجهاز اللي انا عايز اشتريه، هو انا عندي امكانيات مادية لدوت، ايه الموديل اللي انا بتمنى يكون عندي، طب هل ينفع اخد جهاز حد في العيلة جهازه قديم موجود ولا انا مصر اني اشتري جهاز جديد. كل ما بسأل اسئلة كتيرة بتساعدني اني افكر بشكل منظم اكتر ومنطقي اكتر في الحتة اللي انا هاخد فيها القرار. الحاجة اللي بعد كده ان انا محتاج اجمع معلومات باكبر قدر ممكن، فاسأل الناس عن الموديلات الموجودة والاسعار والاماكن اللي ينفع اشتري منها، ليه ضمان ولا ملوش، الحاجات الصغيرة دي كلها اجمع اكبر قدر من المعلومات اللي انا محتاجها. الحاجة اللي بعد كده انا محتاج اراجع اساسا جوايا الفكرة اللي ورا القرار دوت، هو انا بدور على موبايل جديد ليه؟ عشان الموبايل ده بيديني قيمة، بيديني استمتاع اكتر، فانا هقضي وقت فيه على النت والفيس والحاجات دي، انا محتاج الحاجات دي، فانا براجع الفكرة الاعمق اللي ورا القرار. واخر حاجة في القرارات بتاعتي انا محتاج اشوف تكلفة القرار ده ايه، مش بس بتكلم كفلوس ان انا هدفع فلوس في الحاجة اللي انا هشتريها، بس هل الحاجة اللي انا هشتريها دي هتاخد من وقتي، هتاخد من علاقاتي، هتاخد من مجهودي الذهني ولا لا. انا لازم احسب كل تكلفة لكل قرار باخده. انا عارف ان يمكن بتقول كله ده عشان اشتري موبايل، هو الموضوع زي ما قلت لكم مش فكرة اني بشتري موبايل، هي الفكرة ازاي انا بعود مخي ياخد قرارات. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل تاني في حاجات عن التفكير.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم مرة تاني. حاجة مهمة قوي في التفكير لازم نعرفها عن المخ بتاعنا. المخ بتاعنا عامل حاجة كده زي الكمبيوتر، حسب البيانات والداتا اللي أنا بدخلها فيه حسب اللي هيطلع منه. فارق معي أخد معاكم جزء من رسالة فيليبي، رغم أن الرسالة دي بولس كتبها هو في السجن، كتبها في مكان صعب قوي، لكن كانت الأفكار اللي طالعة في الرسالة دي كلها أفكار مبهجة، أفكار فرح وأفكار انتصار. بولس بيحكي عن ازاي افكر، ايه الحاجات اللي انا محتاج ادخلها في ذهني عشان تطلع الفرح والانتصار دوت. في فيليبي 4 ومن عدد 8 بيقول اخيرا ايها الاخوة، بعدين بيبتدي يحط شوية حاجات عايزنا نفكر فيها. بيقول كل ما هو حق، كل ما هو حق بمعنى كل حاجة صح او كل حاجة مظبوطة. بعدها بيقول كل ما هو جليل، جليل بمعنى كل الحاجات اللي فيها اخلاق عالية او حاجات مميزة. كل ما هو عادل، الحاجات اللي خالية من الدوافع الشريرة والأنانية. كل ما هو طاهر، الحاجات اللي ما فيهاش أي تلميحات للإباحية الجنسية أو الأفكار الجنسية. كل ما هو مسر، سواء مسر ليا أو مسر ومبهج للناس اللي حواليا. كل مصيته حسن، الحاجات اللي تكون جديرة أني أشاركها بالناس وتتمدح. إن كانت فضيلة، الحاجات اللي فيها مبادئ إيجابية أو فيها قيمة. إن كان مدح، الأمور المشجعة اللي لم قلتها لحد هيتبسط. بولس بيقول ففي هذه افتكروا، ففي هذه املأوا أفكاركم. والآية اللي وراها بولس بيحطها على طول إن إله السلام يكون معكم. لما أفكر الأفكار دي أنا هتملي بالسلام، حياتي هتتملي بالسلام، هعرف أكون بطلع قرارات صح. وربنا معكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمان

إحنا ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي ما هي مشيئتك وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

رحب بكم أخوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، تكلمنا في الحلقة الماضية على موضوع التوبة علاقتها بغفران الخطايا، والحلقات اللي قبل منها طبعا حكينا عليه طرق البشرية عموما اللي يحاول الإنسان يديرها أو يطبقها بيش يتحصل على غفران للخطايا والذنوب اللي يدير فيه قدام الله، واللي منها الصلاة والصوم والصدقة والتوبة. وقلنا ان هذين كلهم اذا ما كانش على الشكل الصحيح او الحقيقي اللي لازم علينا احنا، واجب علينا احنا نديروه، مش حيقبلنا الله كبداية لعلاقة روحية معه. اليوم اخوتي المستمعين نحب نتكلم عليه شيء ثاني، يعني الانسان يحاول يديره او ديما يدير فيه باش يتحصل على غفران الله، واللي هو الشفاعة. كيف ما عارفين نحن الشفاعة، وفي خصوصا في بلادنا وفي مدننا وقرانا والريف متاعنا، عارفين ان الناس احيانا يمشوا يزوروا في يقولوا اولياء صالحين والناس هذوما، ويطلبوا في شفاعتهم، ودائما حتى لما يصلوا ويدعوا الله يطلبوا فيه بشفاعة فلان وعلان. ونشوفوا نحن هل الناس هذوما أو الأنبياء هذوم أو الناس الصالحين اللي يعتقدوا شعبنا وهلنا أن هم صالحين، هل هم يقدروا يشفعوا لنا خطايانا قدام الله ولا لا؟ أول شيء لازم نتكلموا عليه الأنبياء، بما أن الأنبياء هم يعني ناس الله المختارين بيش يوصلوا رسالته بقوة الروح القدس، حتى الإنسان يعني يكتشف طريقة اللي توصله للعلاقة الروحية الصحيحة مع الله. والأنبياء هذوما هم أول شيء لازم نعرفوه إن هم مش ناس خلاص برين وما عندهمش أي خطيئة، لا، أكثر الأنبياء أو مجموعة كبيرة من الأنبياء اللي هم أنبياء الله المختارين مروا في حياتهم تجارب وداروا أخطاء وارتكبوا خطيئة قدام الله، لكن تابوا وحاولوا كيف النبي داود إنه يكفر على الخطايا متاعه ويدير أعمال صالحة ويلتزم في عهوده والتزاماته واجباته قدام الله. وهذا هو السبب اللي خلى النبي داود كما قلنا في الحلقة الماضية يبكي أيام عمره في الأخير ويبل في فراشة مدموع، لأنه مش قادر يتحمل فكرة أن ارتكب خطيئة قدام الله سبحانه وتعالى. الأنبياء وقدرتهم عليه شفاعة قدام الله، طبعا الأنبياء كما قلنا إن كان هم يعني أفضل من غيرهم من الناس العاديين، لأن هم مختارين من الله والروح القدس يعمل فيهم ويرشدهم للأعمال الصح والإرشاد الحقيقي اللي هو بعيد عن الزلات. لكن هم كيف ما قلنا هم في حد ذاتهم ناس خطاة زينا زيهم، ما فيش فارق إن ما كانش بالفعل فبالقول وبالفكر في قلوبهم كيف ما ذكرنا في الحلقات الأولى من برنامجنا. وعشان هيك ما يقدروش من تلقاء أنفسهم إن يتوافقوا مع الله في صفات السامعة اللي هي عدم ارتكاب الخطية. قلنا الله كامل ما تنقصش صفة من الصفات، ومن الصفات هذه إن يعني كيف العدل، كيف إنه يعطي الحق لكل إنسان حقه. الله مش ممكن نشوفه الله ينقص حق إنسان ويعطي إنسان ثاني حق أكثر من حقه، هذا الشيء هذا مش موجود وبعيد عن الواقع والحقيقة. الله عادل في كل شيء. طبعا الأنبياء مهما كانوا من يعني من الحاجات اللي يدور فيه بيش يكسبوا رضا الله، حيكونوا هم في ذاتهم يعني لازم يتحصلوا على العقوبة على الأخطاء اللي داروهم. الله مش حيسامحهم، هم أنبياء لكن في النهاية هم بشر، لازم يتلقوا عقوبتهم على الأخطاء اللي داروها. والله طبعا كما نحن عارفين هو صح، الله يحبنا كبشر وهو غفور ورحيم، لكن الله عادل لازم يعاقب كل إنسان. والشيء اللي لازم نحن نفهمه كويس إن الناس هذوما الأنبياء، وحسب كلام الكتاب المقدس واللي شايفينه في الكتاب المقدس على سيرة الأنبياء وقصة حياتهم وكيف داروا خير وكيف داروا شر، طبعا هم مع أنهم ناس قديسين لكن هم خطاة كيفهم كيف باقي الناس. إذا شفنا في كتاب الجامعة إصحاح 7 والآية 20 لما يقول الروح القدس، لأنه لا إنسان صديق في الأرض
يعمل صلاحا ولا يخطي. الآية واضحة، ما فيش أي إنسان صديق. الإنسان الصديق طبعا هو الإنسان اللي يدير العمل الصالح ولا يمكن ولا مرة واحدة أنه يدير خطية. طبعا ما فيش إنسان معصوم من الخطأ والخطية، كل إنسان الخطية في دمه، إلا إذا لما يدير الخطية يتوب التوبة الصح ويقبل فداء الله اللي هو يخلص من إثم الخطية ويمشي في علاقة روحية مضبوطة مع الله. فإذا نحن قرينا كتب الأنبياء والكتب اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي هو جاي برشاد من الله، حنشوفوا أن الله مش قصده أن يشهر بالأنبياء هذوما، لكن باش يعلن حقيقة أمرهم اللي أن هم ما تقدرش تعتمد عليهم، لأن هم ناس خطاة زينا زيهم. فمش ممكن النبي فلان ولا النبي الآخر أن يشفعنا. اللي يشفعنا هو واحد بس اللي هو المسيح، كيف ما حنعرفه في الحلقات الجاية. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة، بعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل أن الأنبياء ما عندهمش قدرة أو ما عندهمش القدرة بيش يشفعونا أمام الله يوم الدينونة. طبعا هذا شيء صادر من الله نفسه، عدل الله مش ممكن يسمح بأن إنسان مهما كان صالح أو غير صالح أن يشفع لخطيئة إنسان آخر. ونحن كيف ما عارفين أو في مفهومنا أن ممكن نبي معين يكون هو الشفيع متاعنا ويكون واقف في حضرة الله، ولما تجي لحظة الحساب ونحن نكون واقفين ومعانا ذنوبنا وخطايانا اللي ارتكبناها، النبي هذا يقول يا ربي معلش يسمح له وسامحه عشان خاطري. طبعا هذا الكلام هذا ما فيش منه، الله حاسب كل إنسان بروحه من غير شفاعة من غير شيء، والله عادل وحقاني مش حيظلم إنسان وحيعطي كل إنسان حقه سواء حيمشي للفردوس أو حيمشي لنار جهنم. الشيء الثاني أخوتي المستمعين اللي خاص بالشفاعة اللي هو قدرة الملائكة للشفاعة قدام الله. طبعا في ناس تعتقد أن الملائكة بما أنهم قاعدين طول الوقت همهم الوحيد أو شغلتهم الوحيدة أنهم يعبدوا الله وينفذوا أوامره كيف ما خلقهم الله، فيعتقدوا أن الملائكة هذوما ممكن يشفعوا لهم عند الله إذا طلبوا شفاعتهم. وإذا كنا نحن ننظر كيف ما قلنا للملائكة على أساس أنهم كائنات طاهرة ومن نور وأنهم في نظر الله كاملين كليا، فالوحي اللي هو الوحي القدس قال لنا ووضح لنا ان الملائكه احيانا يكونوا حمقى كيف ما نشوفه في الايه 18 من الاصحاح 4 في كتاب ايوب، لما يقول الوحي القدوس هو ذا عبيده لا يأتمنهم والى ملائكته ينسب حماقه. طبعا واضح من الشيء هذا أو من الآيات هذين اللي نشوفهم في الكتاب المقدس أن الملائكة إذا استرسلنا في القراءة أو في التمعن أكثر أن الملائكة مش ممكن يشفعوننا ومش ممكن يساعدونا قدام الله. اللي هيشفعنا هو شخص واحد بس اللي هو الله نفسه. إذا شفعنا لما نكونوا قدام لحظة الدينونة، وهذا الموضوع هنتطرق له كما قلنا في حلقات الجاية، لأن لازم نحن كبشر خاطئين نوفوا مطالب عدالة الله وقداسته. أخوتي المستمعين، في ناس واجدة تحترض وتتكلم وتعطي فيه تساؤلات بغرض التشكيك من الكلام هذا، ويقولوا مثلا كشيء أو السؤال أول إذا كانت الشفاعة متاع الناس القديسين هذه ما ملاش فايدة، فليش الله سبحانه وتعالى في العهد القديم أيام سودم وعمورة، وعارفين نحن قصتهم الكتاب المقدس لما كان يتحاور الله مع سيدنا إبراهيم. طبعا لما طلع الله لسيدنا إبراهيم وقال له نخسف الأرض بسودم وعمورة، فقعد سيدنا إبراهيم يتشفع لهم ويطلب من الله أن يسامحهم، فقال له الله واللي نشوفوه في كتاب التكوين الإصحاح 18 الآية 32 اللي تقول لو كان بينهم 10 أبرار. الله قال لسيدنا إبراهيم إن لو المدينة هذه فيها 10 من الناس الأبرار اللي هم ما عمرهمش ارتكبوا خطية حنعفو عنهم. طبعا هنا مش المعنى المقصود أو ما الله مش يقصد إن لو لقى سيدنا إبراهيم 10 من الناس الأبرار فعلا حيغير مشيئته أو عقابه اللي حيكون للمدينة هذه، لكن الله عارف أن المدينة هذه ما فيهاش ولا إنسان واحد بار ما عدا سيدنا لوط وهلا. وهذا اللي صار فعلا، سيدنا لوط سمح لله أنه يطلع من المدينة من غير ما يحصل له شيء في لحظة وصول الملائكة اثنين اللي كانوا حينفذوا أمر الله. واللي صار كيف ما عارفين من الكتاب التكوين ان زوجة سيدنا لوط، وكيف ما عارفين من الكتاب المقدس في كتاب التكوين القصة بتاعت زوجة سيدنا لوط اللي هي ولما كانوا طالعين بحثت وراء المدينة فتحولت العمود من الملح. هذا لان المرأة ما زالت مشتاقة للخطية اللي كانت موجودة في سودم وعمورة، فعشان هيك الله عقبها في وقتها ونجا سيدنا لوط وبناته الاثنين من الموت في المدينتين. ولو كانوا فعلا
كيف ما يعتقدوا الناس أو يشككوا أن لو كانوا في عصر أبرار أن الله حيسامحهم. هذا الكلام هذا لا، مش ممكن الله يعني يسامح مدينتين كاملات عشان عشرة من الناس. لا، حينقذ هذوما، حيطلعهم برا من مدينتين، حيخصف الأرض بباقي الناس الخاطئين. أخوتي المستمعين، نتقلوا في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، إذا نحن كما قلنا قبل استراحة يعني قرينا في الكتاب المقدس، شفنا القصص الشعوب وشن صار معاهم لما ارتكبوا الخطايا الكبيرة قدام الله وما احترموش وكفروا بالله علنا وجهارا. وإذا شفنا كتاب حزقيال الإصحاح 14 الآية 13 و14 تقول عليه لسان الروح القدس: إن أخطأت إلي أرض وخانت خيانة فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. الآية واضحة أخوتي المستمعين، هذوما كيف ما ذكرت الآية اللي قالها الروح القدس لنا إن نوح ودانيال وأيوب كانوا مثال في الأنبياء اللي هم برين وكانوا يتبعوا في كلام الله وملتزمين بواجباتهم، وهذوما حتى لو كانوا متواجدين في الأرض اللي هي دارة الخطيئة لله مش حيسامح الأرض هذه ويغفر لها خطيئتها بسببهم، حينجيهم كيف ما قلنا قبل الفاصل، حينجي الناس الأبرار ويخسف الأرض بالناس هذوما اللي هم كافرين بالله ويرتكبوا في أكبر الكبائر. الشيء الثاني أخوتي المستمعين، إذا قرينا في الكتاب المقدس ومشينا قرينا الآية 24 والآية 25 و26 من إصحاح 16 من إنجيل لوقا، نشوف كيف أن الرجل الغني اللي عاش على الأرض بعيد عن الله ويرتكب في الخطايا لما نادى وهو في الهاوية سيدنا إبراهيم أبو المؤمنين كيف ما نسموه، وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازرة ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني اذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. الله وضح لنا في الآيات هذه شن حيكون المصير بعدين. طبعا أي إنسان لو تشفع أو طلب من نبي أو إنسان صالح أو واحد يعني من الناس الأبرار أن يشفع له عند الله وهو موجود في الهاوية ويتعذب في نار جهنم، طبعا الله مش حيقبل منه، لأن الإنسان الثاني اللي هو في اللحظة هذه اللي هو الإنسان البار حيكون في الفردوس للأبد، قاعد عايش في الفردوس حمد وتسبيح، ما لش أي علاقة بالناس الموجودين في نار جهنم، لا عنده معهم اتصال ولا يقدر يدير لهم شيء. وكل إنسان ونفسه كما نقوله، كل إنسان ونفسه، أنت مصيرك تكون في الفردوس مش حتقدر تدير شيء للناس اللي في نار جهنم ولا تشفع لهم ولا يعني كما نقوله أي نبي أو أكبر نبي في الأنبياء أو أكثر واحد صالح من الأنبياء مش حيقدر يدير لنا شيء في اللحظات اللي هي أنت حاسبه فيها ونمشوا لمصيرنا اللي نحن بإرادتنا اخترناه لما ارتكبنا الخطيئة، وإلا ابتعدنا عن الخطيئة وقبلنا الفداء من الله سبحانه وتعالى. في ناس تانية تتكلم عليه الناس اللي هم قديسين، وإن هم إذا كانوا يعني خاطئين بطبيعتهم وأعمالهم زيهم زي الناس تانية، فكيف الله يغفر لهم ذنوبهم ويقربهم ليه كيف ما نحن نؤمنوا أو نشوفه في كتاب مقدس. طبعا إذا نحن وفينا مطالب عدالة الله وقداسته اللي ملهاش حد من جهاتنا بوسيلة خاصة، والوسيلة هذه طبعا بطرقنا نحن كبشر مش حتوفي عدالة الله إلا محدودة، لأن نحن طرقنا طبعا كلها محدودة. الشيء الوحيد اللي ممكن يغفرنا الله بسبب خطايانا هو إيماننا بالفادي اللي يجي للعالم ويفدينا بدمه على الصليب. وطبعا الأنبياء، وإذا قرينا الكتاب المقدس حنشوف أن الله نبههم على الغيب وعطاهم معلومات على الأسرار اللي حتحصل في المستقبل اللي هو بالنسبة لهم مستقبل، ووضح لهم حكاية الفادي وحكى لهم على المسيح، وكل الأنبياء والصالحين اللي هم حيكونوا يعني في الفردوس في النهاية آمنوا كلهم بالفادي قبل ما يجي للدنيا، فالله حيغفر لهم ذنوبهم لأنهم آمنوا بالفداء ومشوا في الطريق الصالح
قدام الله سبحانه وتعالى. خوتي المستمعين، لازم نحن اليوم وفي لحظتنا هذه نجوب بقلوب خاشعة وقلوب نظيفة وطاهرة من كل نجاسة ومن كل تفكير خبيث ونجس، ونقول له يا الله، يا الله بارك يومنا يا رب، أنت الوحيد اللي تقدر تغفرنا خطايانا يا رب. نحن عارفين إن ما عندناش شفيع ما بيننا وبينك، وفيش أي إنسان حتى لو كان نبي يقدر يشفعنا خطايانا. أنت الوحيد اللي ممكن تغفرنا خطايانا، اللي هو أنت الله، وأنت نفسك اللي تجسدت على الأرض وجيتنا كفادي لنا ومت على الصليب، وبدمك فديتنا من كل خطايانا يا رب. نباركوك ونباركو اسمك يا رب، ونطلب منك أن تعيننا في حياتنا، في شقانا، في ألامنا يا رب، وأن تساعدنا باش نبنوا علاقتنا الروحية صحيحة معاك يا رب، باش نكون أولادك روحيين بالحق والإيمان يا رب. نصلوا لك صلاتنا هذه في لحظتنا هذه باسم ابنك الوحيد يسوع المسيح له المجد، آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

0: أهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. معانا ضيف الحلقة دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بك يا دكتور.
1: أهلا بك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا بنتكلم عن قضايا موجودة في الكتاب المقدس، أو أقدر أقول عن أحداث موجودة في الكتاب المقدس، وبنسأل يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. دكتور ناجي، سؤالنا النهاردة بيقول كده: هل الخلق من البداية خالص حقيقة ولا أسطورة؟
1: ده سؤال هام جدا الحقيقة، لأنه الخلق أساسي جدا في فكر الكتاب المقدس. في البدء خلق الله السماوات والأرض، دي جملة أساسية في مفهومنا عن الله وعن الخليقة، لأن الخليقة ما تقدرش تكون نفسها، المادة ما تقدرش تكون نفسها، لأن المادة محتاجة إلى معلومات عشان تكونها وعشان تكون حياة، والحياة تنشأ من حياة. فمش ممكن تفاعلات كيماوية، هيدروجين وأكسجين ونيتروجين، يخبطوا في بعض بالصدفة البحتة ويعملوا حاجة اسمها الأمينو أسيدز أو الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية دي عليها ترص نفسها بالمظبوط قوي عشان تعمل البروتينات، البروتينات تعمل الخلية، الخلية تنقسم وتعملني وتعملك. دي حدوتة، دي قصة، دي مش حقيقة، ده مش علم، مفيش أي علم يثبت هذا الكلام اللي احنا افترضناه.
0: بيقال إن الله خلق نواة، وبعد كده من خلال العوامل البيئة والجو وكل ده ابتدت هي تنفصل عن نفسها، ومن خلال ده اتخلق الكون والعالم.
1: طبعا دي نظرية البيج بانج أو الانفجار العظيم، وهم مش عارفين ازاي ابتدت اكشولي، لأنهم بيقولوا انها اتجمعت في حاجة اسمها السينجولاريتي. السينجولاريتي دي نقطة صغيرة جدا فيها الطاقة والمادة.
0: ايه هي السينجولاريتي اللي هي
1: السينجولاريتي؟ النقطة الصغيرة قوي اللي بدأ منها الكون.
0: بالضبط.
1: فالنقطة الصغيرة دي لما تتجمع الطاقة والمادة وتبقى كثافتها عالية قوي كده، قوانين الطبيعة ما تشتغلش. دي نمرة واحد. فعشان يحصل البيج بانج، والبيج بانج على فكرة مش فرقعة، هو امتداد تمدد. فعشان يحصل التمدد ده في مشكلة،
0: النقطة الصغيرة دي.
1: قوي دي في مشكلة كبيرة فيه في العلم، فمش عارفين ازاي ابتدى. وبعدين بقى ابتدوا يحددوا مدتها. في البداية اول ما ابتدوا قالوا من 12 بليون ل 20 بليون، ده البليون 1000 مليون سنة. وبعدين قالوا 15 بليون سنة، ودلوقتي بيقولوا انها 13.7 من 10 بليون سنة. شوفي الفروق اللي انا بكلمك فيها. يعني من 15 بليون ل 13.7 من 10 بليون.
0: هو بيتقال انه الله اللي عملها، اللي اوجدها.
1: الناس بتوع الفيزياء ما بيقولوش كده. ما بيقولوش كده خالص خالص الحقيقة. ده في ناس اللي اسمهم ثيستيك ايفوليوشن، اللي بيقولوا ان الله استخدم النشوء والارتقاء. بيقولوا هو اللي الله ابتدى وسابها تشتغل.
0: بالظبط.
1: طبعا ده كلام العلم ما بيقبلوش بالمناسبة. ده العلماء اللي هم ما بيؤمنوش بالكتاب المقدس ومش بيؤمنوا بالله الخالق مش بيصدقوا الكلام ده برضه.
0: يعني احنا عندنا نظريتين: نظرية انه الله خلق النواة دي ومن خلالها تكون كل العالم، ونظرية تانية ان لوحدها اتخلقت ده.
1: ان هي كونت نفسها، ودي برضه ملهاش اجابة، فهم ما عندهمش نقطة بداية. انا بقى عندي نقطة بداية كتابية بتقول في البدء خلق الله السماوات والارض.
0: طب ايه رد حضرتك انه النواة دي الله اللي خلقها وهي تكونت لوحدها؟
1: لا، دي في بقى مشكلة كبيرة قوي. المدد الزمنية المفترضة دي كلها عليها مشاكل ضخمة. وبعدين هم بيقولوا ان النواة دي عملت الشمس في حوالي 5 بليون سنة، والارض في 4.5 من 10 بليون سنة، وبعد المحيطات في 3.8 من 10 بليون سنة، وبعد نشأت الحياة من المحيطات وخدت ملايين السنين عشان توصل. معنى كده ان كان في موت وحياة وموت وحياة شغالة عشان نوصل احنا على قمة الخليقة. ده عكس فكرة الله في الخليقة بالكامل.
0: طب دكتور ناجي، أنا أسفة أنا مضطرية أوقف الحوار ده لأنه البرنامج بيخلص، لكن لينا عودة تاني طبعاً لنفس الحوار. شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، احنا يمكن ما خلصناش كل الفكرة، لكن بنوعدكم إن هنكملها الحلقة الجاية، ومنتظرين أي سؤال خاص بحلقة النهاردة وأي نقد بنرحب بيه حوالين النظريات اللي اتكلمنا عنها النهاردة. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطيني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. اجعل القريب منك سعيدا وسيقترب منك البعيد. إذا أسعدت عملائك فسيجلبون لك من ليسوا زبائنك بعد.

حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: اهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقه جديده من حلقات برنامج لمبه. معاكم ميرفت مصحي. تعمل ايه لو صحيت الصبح لقيت نفسك عايش في عيشه فراخ؟ ايوه زي ما بقولك كده، وياريتها كده وبس، لا كمان مطلوب منك تاكل زيهم وتعيش زيهم. كان في شاب صغير من كولورادو بيحب يتسلق الجبال، وفي يوم لقى فوق جبل عش النسر، بس النسر الكبير مش موجود وموجود بس نسر صغير. الشاب ما كانش قادر يفرق ما بين النسر والفرخة، فافتكروا فرخة واخدوا ورباه جوه عشة الفراخ. ومرت الايام والنسر بيكبر، بس مش بيكبر على انه نسر، امال ايه؟ النسر كان بيعمل كل حاجة زي الفراخ، بياكل حبوب وبيلقط الاكل من الارض، وعمره مطار ومش متخيل حتى انه بيطير، ده لدرجة انه ما حاولش ولا مرة انه يطير. في يوم كان في نسر كبير بيطير فوق المزرعة وبيطير عالي جدا، كان النسر بيبصله وهو نفسه يبقى زيه وبيتمنى انه يكون بيعرف يطير زيه، مع انهم نسور زي بعض وعندهم نفس القدرات، بس واحد شافها وصدقها وعاش بيها والتاني لا. بس الحدوتة ما خلصتش هنا، النسر فرد جناحه وحاول بس وقع، حاول تاني لقى نفسه بيطير، صحيح مهزوز لكن بيطير، هو كان يحلم يعني. أوقات بنكون متخيلين نفسنا في مكانة بس مش هي دي مكانتنا الحقيقية، وبنقعد نتحسر ليه أنا مش في مكانة فلان ولا موهوب زي فلان، بس الحقيقة إنك زيك زيه، أنت أكيد موهوب وأكيد مكانتك عالية، بس أنت ما شفتش نفسك كده ولا حتى مصدق عن نفسك إنك تملك كل القدرات والمواهب دي. لو صدقت عن نفسك إنك مهزوم فأنت فعلا مهزوم، لو صدقت عن نفسك إنك ما عندكش الجرأة دي هتبقى حقيقتك فعلا. أما بقى لو نفسك تكسب مباراة لكن حاسس إنك مش هتكسب، فغالبا أنت خسرتها من قبل ما تبتدي. شوف نفسك في مكانتها الحقيقية، لأن اللي بتقوله لنفسك هو اللي هيبقى حقيقتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت مصحي.
1: وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا، وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الاشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لانه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة، وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك. عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادر بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادر بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادر بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Welcome our listening friends to this broadcast.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلى هذا البرنامج.
1: We have begun a series of messages on the fruit of the Spirit.
2: بدأنا سلسلة من الرسائل عن ثمر الروح.
1: And in our last broadcast we learned what it means to be filled with the Holy Spirit.
2: وتعلمنا في الحلقة الماضية معنى الامتلاء بالروح القدس.
1: We learned that when we are filled with the Holy Spirit our lives begin to manifest the fruit of the Spirit.
2: تعلمنا أننا عندما نمتلئ بالروح القدس فإن حياتنا تبدأ في إظهار ثمر الروح.
1: A list of the fruit is in the Scripture.
2: وسجلت قائمة هذا الثمر في كلمة الله.
1: Today we are going to begin learning about the first of this fruit, which is love.
2: ونبدأ اليوم التعلم عن أول هذا الثمر. وهو المحبة.
1: If I ask you which word in the English language is more abused, misused, and wrongly overused than any other word, what would you say?
2: لو أنني سألتك عن الكلمة الإنجليزية التي يساء استعمالها أو يساء فهمها أو يبالغ فيها خطأ أكثر من أي كلمة أخرى، ترى ماذا تقول؟
1: The word is love.
2: إنها كلمة المحبة.
1: It is misused probably more than any other word.
2: ربما كانت هذه الكلمة تستخدم خطأ أكثر من أي كلمة أخرى.
1: Let us examine this for a moment.
2: دعنا نفحص هذا الأمر لحظة.
1: I have met some parents who refuse to discipline and train their children and they let them run wild.
2: التقيت ببعض الآباء الذين يرفضون أن يؤدبوا أو يربوا أولادهم وهم يدعون أولادهم يتسيبون بلا ضابط وعلى نحو جامح ومتهور.
1: And they say they do this because they love their children.
2: وهم يقولون إنهم يفعلون ذلك لأنهم يحبون أولادهم.
1: There are some husbands and wives who refuse to be honest with each other and transparent with each other and they call that love.
2: وهناك بعض الأزواج والزوجات الذين يرفضون أن يكونوا أمناء وصرحاء الواحد منهم تجاه الآخر وهم يدعون ذلك محبة.
1: Friends don't speak the truth with each other and call that love.
2: فالأصدقاء لا يتكلمون بالصدق الواحد منهم مع الآخر ويسمون ذلك محبة.
1: They say I just don't want to hurt his feelings.
2: ويقول الواحد منهم أنا فقط لا أود أن أجرح أو أؤذي مشاعرهم.
1: They claim it is out of love that they do not speak the truth to their friends.
2: وهم يزعمون أنهم لا يقولون الصدق لأصدقائهم بدافع من المحبة.
1: What kind of love is this?
2: ترى أي نوع من المحبة هذا؟
1: There are many churches that refuse to condemn sin or call wrong wrong and they call that love.
2: وهناك كنائس كثيرة ترفض أن تدين الخطية أو تسمي الخطأ خطأ وهي تسمي هذا التصرف محبة.
1: What kind of love is that?
2: ترى أي نوع من المحبة هذا؟
1: On the television and the movie screens there are all kinds of lusts and selfishness all presented to us as love.
2: وعلى شاشات التلفزيون والسينما هناك كل أنواع الشهوات والأنانية ومع ذلك فإن كل هذا يقدم لنا باسم المحبة.
1: In July of 99 the city of Berlin in Germany
2: حدث بالفعل في شهر يوليو سنة 1999 وفي مدينة برلين في ألمانيا
1: 1.5 million young people from all over the world came to that city to what they call love festival.
2: حدث أن مليونا ونصف مليون من الشباب انجذبوا إلى المدينة بإغراء ما سموه عيد الحب.
1: When the organizers were interviewed by a BBC correspondent, he was asked,
2: ولما واجه أحد مراسلي الإذاعة البريطانية منظم تلك الحفلات وسأله قائلا
1: Would it not be more accurate to call it Lust Festival?
2: أو لم يكن من الأدق أن يسمى ذلك عيد الشهوة؟
1: The organizer replied, that is what it is, but calling it Love Festival sounds much better.
2: فأجاب منظم تلك الاحتفالات قائلا هذا صحيح ولكن تسميته عيد الحب أفضل.
1: I can tell you that probably there was never a time since the time of the early church when the concept of love has been more confused than our time.
2: وأستطيع أن أقول إنه ربما لم يمر وقت منذ عصر الكنيسة الأولى التبس فيه مفهوم المحبة وتشوه قدر عصرنا هذا.
1: I must admit I've lost a lot of sleep over this issue.
2: لابد أنني أعترف أن هذا الموضوع يؤرقني كثيرا.
1: Our world is thoroughly confused.
2: لقد أصبح عالمنا مرتبكا ومضطربا تماما.
1: Yet in the midst of this utter distortion and complete disfiguring of the real meaning of that beautiful word.
2: ومع ذلك فإنه في وسط كل هذا التشويه والتحريف للمعنى الحقيقي لتلك الكلمة الجميلة.
1: We are under obligation not only to restore the real meaning of the word, but to practice it.
2: نحن مطالبون وملتزمون بأن نحافظ ونبقي على المعنى الحقيقي للكلمة وأن نمارسه.
1: Some cynics define love as what happens between a man and a woman when they know each other well.
2: بعض المتشائمين والساخرين يعرفون المحبة بما يحدث بين رجل وامرأة لا يعرف أحدهما الآخر.
1: Another cynic said, "Love is temporary insanity curable by marriage."
2: وعلق ساخر آخر على ذلك بقوله إن الحب لوثة مؤقتة أو جنون مؤقت يمكن أن يعالج بالزواج.
1: Now I heard a story about a young man who proposed to his girlfriend.
2: سمعت قصة عن شاب تقدم للزواج من صديقته.
1: As they sat together looking over a beautiful lake, he said to her,
2: وعندما كانا جالسين معا يطلان على بحيرة جميلة قال لها
1: Darling, I want you to know that I love you more than anything else in the world.
2: يا عزيزتي أود أن تعرفي أنني أحبك أكثر من أي شيء آخر في العالم.
1: I want you to marry me.
2: واستطرد قائلا وأريدك أن تتزوجيني.
1: I am not wealthy and I'm not rich.
2: أنا لست ثريا وأنا لست غنيا.
1: I don't have a yacht or a Rolls Royce like John Brown.
2: وليس لدي يخت أو سفينة صغيرة المتعة ولا سيارة فاخرة مثل جوني براون.
1: But I do love you with all my heart.
2: ولكني أحبك من كل قلبي.
1: His girlfriend thought for a moment and then she replied.
2: وفكرت صديقته برهة ثم أجابته قائلة
1: I love you with all my heart too, but tell me more about Johnny Brown.
2: وأنا أحبك أيضا من كل قلبي ولكن أحب أن أسمع منك أكثر عن جوني براون هذا.
1: One of the most important challenges to biblical love is how to practice it.
2: من أهم التحديات للمحبة في المفهوم الكتابي هو كيفية ممارستها.
1: First we need to understand it and then we need to practice it.
2: فنحن أولا نحتاج أن نفهمها وعندئذ نحتاج أن نمارسها.
1: Because biblical love is the opposite of everything the world calls love.
2: لأن المحبة الكتابية هي عكس كل ما يسميه العالم حبا.
1: And that is why it is listed first in this most important among the fruit of the Spirit.
2: ولهذا جاءت المحبة على رأس القائمة وهي الأهم بين ثمر الروح.
1: Turn with me now to Galatians chapter 5 verses 22 and 23.
2: تعال نقرأ معا من رسالة غلاطية الأصحاح الخامس والعددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين.
1: We heard this scripture in the last broadcast, but let us review it again.
2: استمعنا إلى هاتين الآيتين في إذاعتنا الماضية ولكن تعال معا نراجعهما مرة أخرى. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف، ضد أمثال هذه ليس ناموس.
1: Some writers have insisted that in the context of this passage, love is not only the first in the list of the fruit of the Spirit.
2: يصر بعض الكتاب على أنه من سياق الكلام والقرينة في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية لا تعتبر المحبة أول القائمة في ثمر الروح فحسب
1: But it is synonymous with the fruit of the Spirit.
2: بل إنها مرادفة لثمر الروح.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because love encompasses all the other characteristics in the fruit of the Spirit.
2: لأن المحبة تشمل كل الصفات والمميزات الأخرى لثمر الروح.
1: Love, as the first fruit of the Spirit, is not merely pleasant emotions.
2: المحبة باعتبارها الثمرة الأولى للروح ليست مجرد عواطف مبهجة
1: or a good feeling
2: أو شعور طيب
1: but love primarily is self-giving
2: لكن المحبة أساسا تعني عطاء النفس وبذلها
1: My listening friends, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you because I don't want you to misunderstand me.
2: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تنصتون جيدا إلى ما أقوله لكم لأني لا أريد أنكم تسيئون فهمي.
1: True biblical love is not accurately demonstrated when everything is just going wonderful.
2: المحبة في المفهوم الكتابي لا يعبر عنها بصورة دقيقة عندما يكون كل شيء طيبا وعلى ما يرام.
1: True and biblical love is not accurately manifested in the times of plenty and abundance.
2: المحبة الصادقة في المفهوم الكتابي لا يعبر عنها تعبيرا دقيقا في أوقات الرخاء والوفرة.
1: True biblical love is not accurately portrayed when everything is brand new with the loved one.
2: المحبة الكتابية الصادقة لا تصور تصويرا دقيقا عندما يكون كل شيء جديدا بنشوة ساذجة مع المحبوب.
1: True love can only be visible in the tough times and in the testing times.
2: المحبة الحقيقية تتجلى فقط في الأزمات الصعبة والأوقات العصيبة.
1: True love can only be manifested in its fullness during times of stress and strain in life.
2: المحبة الحقيقية يمكن أن تتضح وتتجلى بكمالها في أوقات الضغوط والتوترات في الحياة.
1: Let me ask you this.
2: دعني أسألك هذا السؤال.
1: How can you truly demonstrate biblical love when you have just fallen in love?
2: كيف يمكن أن تظهر المحبة الكتابية الحقيقية والصادقة لمجرد أنك انجذبت إلى محبة شخص ما؟
1: True biblical love comes after a few years in marriage.

0: husbands are courteous and thoughtful in public like he used to be before they were married.
1: بعض الزوجات يقولن لك إن أزواجهن لطفاء حريصون على مشاعر الآخرين في العلانية تماما كما كانوا يتصرفون معهن قبل الزواج.
0: But they are rude and selfish at home.
1: ولكنهم في البيت أنانيون ووقحون.
0: Similarly, the husbands say wives are gracious and vivacious in the crowd, just like they were before they were married.
1: وبالمثل يقول الأزواج إن زوجاتهن رقيقات مرحات مع الناس تماما كما كنا قبل الزواج.
0: But they are moody and cold at home.
1: ولكنهن الآن في البيت مثال النكد والكآبة واللامبالاة.
0: Too often, when we are hurt by the loved one, we want to inflict hurt back.
1: وفي معظم الأحيان عندما تجرح مشاعرنا من أحبائنا فإننا نريد أن نرد الإساءة بمثلها.
0: But if the first fruit of the Spirit is love, then love says you do not render evil for evil.
1: ولكن إذا كانت المحبة هي أول ثمرة للروح فإن المحبة سوف تقول لك لا تجازي عن شر بشر.
0: Romans 12:17 says do not repay anyone evil for evil but be careful to do what is right in the eyes of everybody.
1: العدد السابع عشر من الأصحاح الثاني عشر من رسالة روميا يقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس.
0: We do not repay evil for evil.
1: لا ينبغي أن نجازي عن شر بشر.
0: For wives, that means that when your husbands wrong you or disagrees with you, you must exhibit the first fruit of the Spirit, which is love.
1: وهذا معناه بالنسبة للزوجات أنه عندما يسيء إليكن أزواجكن أو يختلفوا معكن ينبغي أن تظهروا أول ثمرة للروح وهي المحبة.
0: For husbands, that means that when your wife wrongs you, you do not leave, but you exhibit the first fruit of the Spirit, which is love.
1: وبالنسبة للأزواج معناه أنه عندما تسيء زوجاتكم إليكم لا تهجروا البيت بل ينبغي أن تظهروا أول ثمرة للروح وهي المحبة.
0: Love as a fruit can only be truly manifested precisely at these hurtful times.
1: المحبة كثمرة يمكن أن تظهر حقيقة فقط في أوقات الإساءة والجروح.
0: At these angering times.
1: في أوقات الغضب هذه.
0: At these irritating times.
1: أو في أوقات الإثارة هذه.
0: For parents, loving your teenager in the midst of one of their raving and ranting times is truly exhibiting the fruit of the Spirit.
1: بالنسبة للآباء، محبة أبنائكم المراهقين في وسط هياجهم وعنفهم الطائش هو التعبير الصادق عن ثمر الروح.
0: For children, loving your parents when they refuse to let you do what you want to do is truly manifesting the fruit of the Spirit.
1: بالنسبة للأبناء، محبتكم لآبائكم عندما يرفضون أن يدعوكم تفعلون ما تريدون هو التعبير الحقيقي الصادق عن ثمر الروح.
0: To all Christians, loving a Christian brother or sister when you know that they have deeply wounded you.
1: إلى كل المسيحيين أن تظل تحب الأخ أو الأخت الذين تعلم أنهم أساءوا إليك.
0: That is the real time when the first fruit of the Spirit is manifested.
1: هذا هو الوقت الحقيقي الذي تظهر فيه أول ثمرة للروح.
0: For most Christians, when everything is going well, they will tell you how much they love God.
1: معظم المسيحيين عندما تكون كل الظروف طيبة وتسير على خير ما يرام فإنهم يحدثونك عن محبتهم العظيمة لله.
0: But let them face a slight financial reversal and guess who gets cut out of their budget.
1: لكن دعهم يواجهون أبسط ضيقة مالية يمكنك أن تخمن من الذي يخرجونه من حساباتهم.
0: God.
1: هو الله.
0: God whom they say they love.
1: الله الذي يقولون إنهم يحبونه.
0: They don't stop purchasing one of the many things they buy.
1: فهم لا يتوقفون عن شراء شيء واحد من الأشياء الكثيرة التي تعودوا أن يشتروها.
0: No.
1: لا.
0: But they stop giving their money to God.
1: ولكنهم يتوقفون

0: يخافون عن إعطاء أموالهم لله.
1: The one whom they claim to love so much.
0: الشخص الذي يزعمون أنهم يحبونه أكثر.
1: So many years ago, someone came to talk to me about tithing and offering and giving.
0: منذ سنوات كثيرة جاءني أحد الأشخاص ليتحدث معي عن العشور وعن العطاء وعن التقديمات.
1: He said that he could not afford to give tithes and offerings at that time because they were purchasing a second apartment.
0: قال لي إنه ليس قادرا أن يعطي عشوره وتقديماته في ذلك الوقت لأنه كان يشتري شقة ثانية.
1: I told him that was fine.
0: قلت له حسنا.
1: You would have no argument with me.
0: لن أجادلك.
1: He looked at me and said, "Are you serious?"
0: نظر إلي قائلا هل أنت جاد في ذلك؟
1: I said, "I'm completely serious."
0: أجبته قائلا أنا جاد تماما.
1: You will have no argument with me, but don't tell me that you love God.
0: لن أتجادل معك ولكن لا تقل لي إنك تحب الله.
1: Let me tell you a story.
0: دعني أقص عليك قصة.
1: In the book of Acts, when Barnabas sold a piece of land in Cyprus which he owned, he took the money and placed it all at the feet of the disciples.
0: في سفر أعمال الرسل عندما باع برنابا حقلا كان له في قبرص وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل.
1: There were a couple in the church of Jerusalem at that time who wanted synthetic sainthood.
0: كان هناك رجل وامرأته في أورشليم في ذلك الوقت أرادا أن يصطنعا القداسة.
1: Oh, they thought if Barnabas can do it, we can do it too.
0: ففكرا قائلين إذا كان برنابا قد فعل ذلك فإننا نستطيع أن نفعل ذلك أيضا.
1: So they went out and they sold a piece of property before they went to the apostles.
0: وهكذا ذهبا وباعا ملكا قبل أن يذهبا إلى الرسل.
1: Except they did one thing before they went to the apostles. They left a good portion of it at home.
0: ولكنهما قبل أن يذهبا إلى الرسل عملا شيئا واحدا وهو أنهما تركا جزءا كبيرا من الثمن في البيت.
1: So when they placed it at the feet of the apostles and Peter said, "Is this the price of the land?"
0: ولذلك عندما وضعا جزءا من الثمن عند أرجل الرسل وقال بطرس هل هذا هو ثمن الحقل؟
1: And they said yes.
0: قال نعم.
1: And Peter said, "Why did you have to lie to the Holy Spirit?"
0: فقال بطرس لماذا كذبتما على الروح القدس؟
1: Here's what he said to them.
0: وهذا هو ما قاله بطرس لهما.
1: He said, "When you sold the land, was it not yours?"
0: قال لما بيع الحقل ألم يكن ذلك في سلطانك؟
1: They said yes.
0: قال نعم.
1: He said, "And when you sold it, was not the money yours?"
0: وقال بطرس لما بيع الحقل ألم يكن ثمنه في سلطانكما؟
1: They said yes.
0: قال نعم.
1: He said, "You did not have to give it."
0: قال لهما لم تكونا مضطرين أن تعطوه.
1: My listening friends, are you listening carefully to this?
0: أيها الأصدقاء المستمعون هل أنتم تصغون إلى ذلك جيدا؟
1: Because Peter said to the couple,
0: لأن بطرس قال للزوجين,
1: "You have lied to the Holy Spirit of God."
0: لماذا كذبتما على الروح القدس؟
1: And both of them dropped dead on the spot.
0: ووقع الاثنان على الفور وماتا.
1: You can read the story for yourself later. You'll find it in the Bible, in the book of Acts, chapter 4, verses 36 to chapter 5, verse 5.
0: تستطيعون أن تقرأوا هذه القصة بأنفسكم فيما بعد. إنها موجودة في الكتاب المقدس في سفر الأعمال من العدد 36 في الأصحاح الرابع إلى العدد الخامس من الأصحاح الخامس.
1: Now you cannot say that you love God when you keep him out of your pocketbook.
0: لا تستطيع أن تقول إنك تحب الله عندما تخرج الله من محفظتك أو كيس نقودك.
1: Because God himself said in Matthew 6:21, "Where your money is, there is your love."
0: لأن الله نفسه قال في العدد 21 من الأصحاح السادس من إنجيل متى حيث يكون كنزك هناك يكون حبك.
1: I know it says heart in the Bible, but that's really what he meant.
0: أنا أعلم أن الكتاب يقول يكون قلبك ولكن هذا هو المعنى المقصود.
1: Where your money is, that's where your love is.
0: حيث يكون كنزك هناك يكون حبك أيضا.
1: Loving God can only be manifested when you make an offering of money to God first, not cut him out and make him last.
0: محبتنا لله يمكن أن تظهر فقط عندما نعطي تقدماتنا المالية للرب أولا، وليس بأن نسقطه من حسابنا أو نجعله أخيرا.
1: I want to tell you something from personal experience.
0: دعني أقول لك هذا الشيء من اختباري الشخصي.
1: Biblical love is a challenge to end all challenges.
0: المحبة الكتابية هي التحدي الذي ينهي كل التحديات الشخصية.
1: More than temptations and more than anything else, biblical love is the challenge that end all challenges.
0: المحبة الكتابية هي التحدي الذي ينهي كل التحديات أكثر من التجارب أو من أي شيء آخر.
1: And that is precisely why we talk about it much, but we understand it little.
0: وهذا بالضبط هو السبب في أننا نتكلم عنها كثيرا، ولكن ما نفهمه عنها قليل.
1: We don't take it seriously and we practice it little.
0: إننا لا نأخذها مأخذ الجد ونمارسها قليلا.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because it is such a challenge that we don't comprehend it.
0: لأنها تحد لا نفهمه ولا نستوعبه.
1: The world tells us that we have the right to react any way we want to the evil that is done to us and if necessary get even.
0: العالم يقول لنا إنه من حقنا أن نتصرف كما نشاء في مواجهة أي شر يحيق بنا أو أي إساءة توجه إلينا، وعند الضرورة أن نتعادل أو نتوازن.
1: But I've noticed that we are running out of time and we'll have to stop.
0: لكني لاحظت أن موعد نهاية هذه الحلقة قد اقترب، وعلينا نكتفي بهذا القدر الآن.
1: We will learn more about this challenge of love in the next broadcast.
0: سنتعلم أكثر عن هذا التحدي للمحبة في حلقتنا القادمة.
1: We will discover what biblical love is and where each of us gets the power to produce this spiritual fruit.
0: سوف نكتشف ما هي المحبة الكتابية ومن أين يمكن لكل واحد منا أن يستمد القوة لإنتاج هذه الثمرة الروحية.
1: Until then, I wish you God's richest blessings.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. بتضايق من القرح، ممكن واحدة وهي بتسمعني تقول إيه ده وهنا كمان، وممكن واحدة تقول إيه ده عمري ما خدت بالي، وممكن واحدة تقول أنا دلوقتي أدركت إنه في حاجة بحسها وأنا بتعامل مع ناس القرح، بحس كده إني مقفولة أو متضايقة. عارفين، كنت مرة في السوبر ماركت وبعدين عدى واحد أقرع جنبي، اتخضيت، بس اتخضيت لدرجة خلتني أمسك في إيدين ماما وهي واقفة جنبي لكني طفلة صغيرة، واستغربت قوي من الخضة دي. بس افتكرت يوميها أني كنت أعرف حد أقرع، بس كان حد بيأذيني، كان حد بيضايقني، وكان مخيف قوي بالنسبة لي. ممكن تكوني حاسة أنك عندك مشكلة مع القصيرين، أو حد تاني يبقى عنده مشكلة مع الناس اللي بشنب. ممكن واحدة تقول أنا عندي مشكلة مع الناس اللي صوتها تخين، عندي مشكلة مع الناس اللي في وضع سلطة زي المديرين أو المدرسين. مش مهم قصتك شكلها إيه، المهم ان عندك القصه بتاعتك اللي افتكرتيها دلوقتي وانتي بتسمعي. في الحلقه دي عايزه اتكلم معاكم في انه في سلوكيات معينه كده ممكن نعديها عادي، ممكن مواقف تحصل لنا ونفوتها. عشان كده انا نفسي اقولك ما تفوتيش الحاجات دي، اقفي عند الحاجات دي واقفه، اقفي واكتبيها، اقفي وسجليها. اتكلمي ان عندك مشاعر خوف بتحسي بيها لما بتشوفي شخص الفلاني، او عندك مشاعر توتر بتحسي بيها، او عندك قلق معين او عدم راحه بتحسي بيها لما بتقابلي الناس دي، بتضايق من القرح. خلونا نروح فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. بنتكلم النهاردة عن بتضايق من القرى. كل واحدة فينا عندها القصة بتاعتها، عندها ملامح كده لشخصية أذيتها زمان أو أساءت ليها بأي شكل من الأشكال. ملامح الشخصية دي هي اللي وجعاكي لغاية دلوقتي، عشان كده أنا بشجعك لو عندك مشاعر زي دي تجاه حد عبري عنها، لأنك تستاهلي إنك تعبري عنها، تستاهلي إنك تبقي بتتعاملي مع ناس أنت مرتاحة ليهم. ما تجبريش نفسك على حاجة وما تضغطيش على نفسك، عشان كده أنا بشجعك. أشجعك تكتبي اللي أنت حساه، أشجعك تكتبي الموقف بكل ملامحه، حتى لو هتكتبي والراجل كان صوته تخين وكان طويل وكان شكله غريب، أو الراجل كان قصير وأسمراني وليه كده بحة معينة في صوته. أشجعك تكتبي، لأنك وانتي بتكتبي هتشوفي الكلمات قدام عينيكي بتوصف مشاعرك، وخطوة الكتابة هي أول خطوة ناحية الشفاء، هي أول خطوة ناحية أنك تطلعي للنور من الأوضة اللي مضلمة وضلمتها وجعاكي. أنا مش بقول أن كل كده، بس أنا بقول أنه في كده.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي.
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
4: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعطاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

لقيت على سايتات كتيرة جدا على الانترنت ناس ماسكة في إشعياء 42 الآية الأولى ويهاجمونا بيها ويقولوا إما إن الكلمات دي نبوة عن شخص غير المسيح أو إن المسيح مش إله. وبيقولوا كده لما نقرأ إشعياء 42 آية 1: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. إحنا بنقول إن دي نبوة عن المسيح. بيقولوا إما إنها مش عن المسيح لأنها بتقول عبد، عبد الله، أو إن المسيح مش إله. وأنا عايز أقول لكل واحد مشكك، من فضلك ما تاخدش آية من سياقها من قرينتها. أنا عايز من فضلك افتح معايا إشعياء 42 عشان نبص فيه كله ونقول الكلام ده عن مين، عن مين بالظبط. قبل ما تبص معايا في بعض الآيات من إشعياء 42 أقول لك وبكل تأكيد إن متى البشير في إنجيل متى أصحاح 12 أعلن أن هذه الكلمات تمت في شخص المسيح، ولا يوجد غير المسيح الذي تتم فيه هذه الكلمات. بص معايا في متى 12 يقول الكلمات الآتية، آية 17: لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل، يقصد يتم في المسيح، هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخرج الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، ويكمل باقي النبوة. فالنبوة دي لم تتم إلا في شخص المسيح. تيجي تسألني تقول لي إذن هو مجرد عبد، أقول لك على مهلك، اقرأ الكلمات بتأني. لما تقرأ كده يقول الذي سرت به نفسي، ده مين اللي نفس الآب سرت به غير يسوع؟ يسوع فقط اللي عند معموديته قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، اللي على جبل التجلي قال كده هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا الذي سرت به نفسي، الوحيد لما نكمل يقول وضعت روحي عليه. ده مين اللي وضع روحه عليه؟ يسوع عند المعمودية والروح القدس بيحل عليه. كمل معايا، يخرج الحق للأمم. مين اللي أخرج الحق للأمم؟ مين اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة؟ يسوع. يسوع. كمل معايا تلاقيه بعد كده يقول عن صفاته لا يصيح لا يرفع، يعني ما يرفعش صوته، لا يسمع في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف. ده مين المحب الهادئ الوديع؟ في حد غير يسوع؟ لما نيجي نكمل بعد كده ونبص الآية 7 مثلا يقول لتفتح عيون العمي، في حد في كل التاريخ فتح عيون العمي غير يسوع؟ أرجوك فكر، فكر معايا، مفيش في كل التاريخ حد فتح عيون العمي إلا يسوع. يكمل ويقول لتخرج من الحبس المأسورين، أي اللي في حبس الخطية والشهوة والأنانية والحقد والضغينة. مين اللي بيخرج من الحبس المأسورين؟ يسوع. هذه الكلمات لم تنطبق إلا على يسوع، وكل الصفات دي تؤكد أن يسوع هو الله، ليس مجرد عبد. لما نقول عبد، الكلام ده تم وتقراه في فيليب 2 يقول الذي اسكان في صورة الله، لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد. خد صورة عبد لن يقول ايه هو قبل كده؟ الذي اسكان في صورة الله. صورة الله في اللغة اليونانية كلمة اسمها مورفي، معناها ذات طبيعة وجوهر الله. المسيح في ذات طبيعة وجوهر الله، لكنه أخذ صورة عبد. عشان كده بيقول هو ذا عبدي، بيتكلم عن وقت تجسده على الأرض. هل عرفت يسوع؟ يسوع اللي تجسد علشانك، اللي علشان يفتح عيون العمي، اللي علشان يخرج من الحبس المأسورين. أقول لك بكل صدق، لو أنت مأسور يقدر يحررك، لو أنت تعبان يقدر يريحك.
بس المهم تعالى له الإيمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت،

0: رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة. ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف

0: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسة وعايز تلاقي العروسة المناسبة اشتري مني. هقولك الخلاصة، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحدة من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسة المناسبة. طب لو الجوازة ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجة، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسة. يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازة كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديدة كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل، تاخد حاجة نظيفة.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: تحدث الإنجيل عن ساعة السيد المسيح، فقد قيل عنه: وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم. فما هي ساعة السيد المسيح؟
2: الساعة التي سماها الروح القدس ساعة المسيح هي ذروة حياة المسيح على الأرض، هي ساعة الصلب، ساعة جثيماني والجلجثة. وهكذا الأمر بالنسبة لنا، فالاختبارات والدروس وبركات السنين الطويلة تؤدي بنا إلى ساعة ذروة حاسمة هي الامتحان. هي كساعة الطالب الذي يجب عليه بعد زمن طويل من الدرس أن يتقدم إلى الامتحان الذي هو ثمرة جهود معلميه وثمرة أمانته ونضوجه. الامتحان يمثل ساعته، فإن نجح يكون في انتظاره صف جديد ومدرسة أعلى، أما إذا رسب فأقل ما ينتظره هو إعادة الكرة مرة أخرى، فيتحتم عليه أن يعيد من جديد المرحلة التي سبق أن قطعها، الأمر الذي يجلب عليه لوم والديه وحزن معلميه. عديدة هي الدروس التي لم يتعلمها بنو إسرائيل، لذلك أخفقوا في الكثير من التجارب مما أحزن الروح القدس. إنما حدث لموسى وشعب إسرائيل في البرية حين جربوا الله وأسخطوه يمكن أن يحدث لنا نحن أيضا، وليس من المحتوم علينا أن نرتكب الخطية، إنما يوقعنا في الخطية عدم الأمانة لله. حين نسمح لأنفسنا بارتكاب خطايا نحسبها صغيرة في حياتنا اليومية، فالطالب مثلا لا يفشل في دراسته لأنه أساء السلوك، بل يكفي أن يقول أن لا أستطيع أن أستوعب الدروس فيرسب. هكذا الشأن أيضا مع ضعفاء الإيمان، فكم بينهم من اعتاد على ترديد القول لا أستطيع ظنا بأن هذا يكفيه عذرا، لكن الحقيقة تصرخ: أنت بلا عذر أيها الإنسان. الواقع أن الاعتذار في هذا المجال هو سقوط في الامتحان. ماذا كان نوع الخطية التي ارتكبها بنو إسرائيل في البرية؟ إنهم لم يكفوا عن ترديد هذا القول: لا نستطيع، لا نستطيع أن نشرب من هذا الماء، لا نستطيع أن نستغني عن اللحم، لا نستطيع أن ننتظر إلى أن ينزل موسى من الجبل. هلما يا هارون اصنع لنا صنما يسير أمامنا، هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر، لا نعلم ماذا أصابه. في حياة كل إنسان ساعات حاسمة يتقرر فيها كل ما له علاقة بوجوده الروحي، ويتوقف عليها حصوله على حياة القوة أو الضعف. يمكن أثناءها لعمل سنين عديدة أن يترسخ أو أن يتلاشى، ويمكن أن تفتح أمامنا السبيل إلى حياة البركة أو تغلق ذلك السبيل نهائياً. لقد عرف بالاختبار أن ما يسمى بساعات الضعف يمكن أن يضيع منا بركات لا يمكن أن تعوض فيما بعد. ففي ساعة ضعف أضاع رؤوبين حقه في البكورية، وبضياع هذا الحق حرمت ذريته من الملك ومن رئاسة الكهنة، اللتين كانتا في الأساس من حق سبط رأوبين، وترتب على ذلك أن شأن السبط صغر. لقد فاض الله عليك بالنعمة والحب وأحاطك بالخير والرحمة، وقد تسأل لماذا يكرمني الله سبحانه هكذا؟ أنا غير مستحق لأي ومضة من أشعة حبه. فيجيبك الله بأن يضع بقربك إنسانا جحودا لا يعرف معنى الحب، ويطلب منك أن تعطف عليه وعلى غيره ممن كنت تحسبهم غير جديرين بالحب. أحبك الله حتى الفيض، منحك نعمة فوق نعمة، عليك أن تشارك غيرك فيما أعطاك الله. هذه هي وصية المسيح لك أن تكون محبا، هذه ساعتك أن تكون محبا، فتبرهن أنك تلميذ له. لكن ماذا تقول لو اتهمت بضعف المحبة وطعن في إخلاصك؟ هل تتنصل من الخدمة وتقول لا أستطيع؟ يجب أن يكون المسيح مثالك، فقد أحب خاصته الذين في العالم، ومع أنهم تصرفوا نحوه بحسب مبادئ العالم الضعيفة، إلا أنه أحبهم إلى المنتهى وإلى الملء وإلى الفيض. في كل مكان وفي كل صف جاز المسيح ساعة امتحانه بكل نجاح، حتى امتحان الموت على الصليب جازه بنجاح. بقي الغالب المنتصر الذي لم يخسر معركة واحدة على الإطلاق. أيها المستمع الكريم، تعال ندخل مدرسة المسيح، هيا بنا نسير في موكب نصرته، فنتوقف عن أن نقول لا نستطيع، ونبدأ بأن نقول نستطيع. لا تنسى أن عبارة لا أستطيع تحمل عذرا غير مقبول، يتخفى وراءه الذين لا يعرفون غنى نعمة الله الفائق. كمؤمنين يجدر بنا أن نثق في إلهنا الذي هو إله كل نعمة، وقد دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع. ونعمته في المسيح تفوق كل شيء، وتكمل وتثبت وتقوي وتمكن وتجهزنا لكل عمل صالح.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: العشاء عرس الخروف مش هيكون ليه مثيل، وعلى الترابيزة هيكون قاعد المفديين من كل الأعمار، وهيكون قاعد أنبياء العهد القديم ورسل العهد الجديد والمؤمنين بالمسيح من بداية التاريخ. الاحتفال ده هيكون علامة على ذروة عمل المسيح الفدائي، وهيرحب بكل اللي مات من أجلهم علشان يأكلوا معاه في السماء. النهاردة هنسمع تعليم أكتر عن عرس الخروف النهائي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج قربت حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسون، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الثالثة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
1: لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني، لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت، فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما تحسمتش لسه، ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس ايه؟ هتلاحظ انها لابسة بزا نقيا بهيا، لان البز هو التبررات القديسين. احنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف اننا بنكون ابرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون ابرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل اعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله. وهل ده معناه ان كلنا هنكون لابسين نفس اللبس بالظبط في السماء؟ هل الكل هياخد نفس الهدوم او نفس الزي؟ ده احتمال، لكن الاحتمال التاني، لأنه الكتاب المقدس بيأكد بشكل كبير على المكافآت، إنه اللبس هيكون شبه روب التخرج كده. لما بتمشي في الممر بتكون لابس نفس الروب اللي بيلبسه واحد تاني من حيث الخامة بتاعته، لكن كان فيه بعض الناس، ممكن أعضاء هيئة التدريس لما تخرجت، كانوا لابسين أوسمة خاصة لأنهم عملوا إنجازات ضخمة. أنا مش عارف الدنيا هتمشي إزاي وقتها، لكن عارف إنه كل اللي هيكون هناك هيبقى مبسوط، الكل هيكون مقبول، والبر بتاعنا اللي لابسينه من الكتان الأبيض والنقي هو أعمال القديسين، تبررات القديسين. عشان كده مهم جدا يكون عندنا أعمال صالحة، لأنه اللي هنعمله على الأرض هنا هنلاقيه في السماء. وأكيد طبعا السؤال الكبير اللي بيتسأل على طول هو العروسة هتكون لابسة إيه؟ لأنه في العادي محدش بيسأل خالص العريس لابس ايه، لكن لما نوصل السماء كل ده هيتغير زي ما هنشوف بعد شوية. اتكلمنا عن اللبس، لكن مين هم الضيوف المدعوين؟ هنلاحظ انه بيقول في عدد 9، وقال لي اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف، وقال هذه هي اقوال الله الصادقة. مين المدعوين لعشاء عرس الخروف؟ بعض الناس عايزين يقولوا أكيد دي العروس، لكن العروس مش هتكون هي من المدعوين اللي هيحضروا فرحها. العروسة هي اللي بتدعي الناس. العريس والعروسة هما اللي بيدعوا أصحابهم علشان يحضروا عشاء العرس. فمين هما المدعوين؟ الكتاب المقدس مش بيقول لنا، لكن عندي فكرة ممكن تقول لنا مين هما المدعوين دول، ولو ربطنا بعض النقاط ببعض ممكن نوصل لحاجة صح. فكروا معايا دلوقتي في الحتة دي، كنيسة يسوع المسيح هتتخطف للسماء، وبعد كده فترة الضيقة العظيمة على الأرض هتستمر 7 سنين على الأقل، وممكن أكتر من 7 سنين. خلال الضيقة العظيمة اللي هتحصل، دانيال بيقول في إصحاح 12 ومن عدد 1 لعدد 3 إنه في نهاية فترة الضيقة العظيمة هيكون فيه قيامة، وأعتقد إنه ده المكان اللي هيقوم فيه كل قديسين العهد القديم، وبيتم عشاء عرس الخروف في الوقت اللي هيكون فيه يسوع على وشك إنه يرجع للأرض في المجد. وفي العظات اللي جاية هنتكلم عن الضيقة العظيمة، وهنتكلم عن المقطع ده وغيره من المقاطع اللي بتتكلم عن رجوع يسوع للأرض. خليكم فاكرين ده من فضلكم. ولو كان صح إنه اليهود هيقوموا من الموت، ولما بقول اليهود ما أقصدش اليهود بس، أنا أقصد كل اللي كانوا في العهد القديم بغض النظر عن خلفيتهم العرقية، لو أمنوا بيهوى، لو قاموا من الموت بعد الضيقة العظيمة هيوصلوا للسماء في الوقت بتاع عشاء عرس الخروف، وبعد كده هينزلوا بالتأكيد للأرض، وأنا متأكد من ده مع الكنيسة اللي افتداها يسوع. واللي بيخليني أعتقد ده إن في قصة مهمة في العهد الجديد. يسوع كان بينتقد اليهود لاعتقادهم إنهم يستحقوا الملكوت لأنهم قالوا لنفسهم إحنا من النسب الصحيح. فقال لهم يسوع ممكن يكون عندكم النسب الصحيح جسديا، لكنكم ما قبلتوش خالص المسيح وقلبكم مش مفتوح لله. وبعد كده يسوع قابل قائد 100 وكان عنده إيمان عظيم، وقال يسوع الكلمات دي: وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. وفي مكان تاني بيضيف برضو الأنبياء، وبعد كده بيكمل ويقول: وأما بنو الملكوت واللي افتكروا أنهم مستحقين فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. كلمات يسوع هنا توبيخ وتحذير واهتمام عظيم، وعشان كده قادر أتخيل أن المدعوين دول ممكن يكونوا قديسين العهد القديم. ودلوقتي عايزكم تتخيلوا معايا ملايين من الناس بيمثلوا عروس يسوع المسيح، ودلوقتي جه وقت الفرح، وفجأة بيجي كل قديسين العهد القديم اللي قاموا من الأموات. يعني هيكون موجود إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنا متأكد أننا هنعرفهم على طول، وهنفكر في نفسنا ونقول بص هناك ده أكيد شمشون. في النهاية هو تذكر في رسالة العبرانيين إصحاح 11، وعندنا كمان كل الناس اللي تذكروا فيه. ياه، هنلاقي رحاب أنا فاكرها، وهنلاقيها موجودة في ملكوت السماوات. ربوات ربوات وألوف ألوف هيتجمعوا مع بعض في عشاء عرس الخروف. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر مين هيخدمنا؟ مش عارف مين هيخدمنا، لكن عارف شخص واحد هيخدمنا، وأنا مش بخترع الحتة دي. فيه مقطع في الكتاب المقدس بتأمل فيه كتير، ولو فكرت فيه لفترة طويلة ممكن أبكي، وعشان كده هعدي عليه بسرعة. في إنجيل لوقا إصحاح 12 وعدد 37 يسوع بيقول: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. بتخيل إن في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا: يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له: لا لا يا رب ما تغسلش رجلي. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا: يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم: مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي: ماشي أسيس لوتزر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس. في حفلات الافراح اليهودية كان مهم جدا للعريس والعروسة انهم يشربوا الخمر الجديد، واللي اقصده اننا بنتكلم عن افضل انواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالافضل جدا علشان وليمة الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من أصحاب الفرح، لأنهم قالوا: أنت خليت الخمر الجيدة للآخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم: أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في أصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي: إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، في متى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده، وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف.
0: عايز أقولك يا صديقي إنه سهل نتكلم على الحاجات دي، لكن صعب فعلا نفهمها، مش كده؟ عايزك تتخيل معايا لو كنت مؤمن بيسوع المسيح وهتكون في السماء زي ما نفسي تكون، يعني في عشاء عرس الخروف وقاعد مع المسيح. وزي ما هنتعلم في السلسلة دي، يسوع هو الشخص اللي هيخدمنا. قد إيه ده حدث رائع هيحصل. أعتقد إنه في الوقت ده كل التجارب اللي تعرضنا ليها في الأرض هتكون صغيرة جدا، والصراحة ممكن ما نفتكرهمش أصلا. علشان كده عايزين نشجعك قبل ما نختم الحلقة النهاردة إنك تبقى متأكد إنك عايش في الأبدية بشكل واضح، لأن الوقت قصير والأبدية قصيرة. نفسنا إننا كلنا نركض بنجاح لغاية خط النهاية، وإننا نعرف إنه في يوم ما هنقدم حساب، لكن هنكون في محضر الرب الإله للأبد. عشان كده تشجع، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا المزيد من عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مؤمنين كتير بيحسوا إنه شرب الخمر خطية، لكن جاي اليوم اللي فيه كل المؤمنين هيشربوا منه، هيشربوا من أجود أنواع الخمور اللي ممكن يتعمل، وهيشربوا مع يسوع نفسه. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية عشان تعرفوا إيه تاني موجود في المنيو علشان الوليمة الرائعة دي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة فعال جدا، لأنه بيتكلم عن التأثير والدور اللي ممكن أعمله في الحياة. عنواننا النهاردة الاسم كن إيجابيا. قصتنا بتحكي عن مالك في العصور القديمة، كان عايز يعلم شعبه بعض من الدروس الغالية والمهمة، فأمر جنوده إنهم يجيبوا صخرة كبيرة ويختاروا واحد من الشوارع الرئيسية في المملكة ويحطوا الصخرة في النص ويفضلوا يراقبوا ردود فعل الناس هيكون إيه. مر أحد التجار الأغنياء جدا في المملكة ودار حوالين الصخرة وتعجب من شكلها، لكن سابها ومشي. بعد شوية جم بعض من الناس وشافوا شكل الصخرة وقد إيه سد الطريق وقد إيه الطريق ده مهم، وقعدوا يقولوا شوفوا إهمال المسؤولين، شوفوا انصراف الملك عن اهتمام بشؤون المملكة، شوفوا قد إيه الحكومة مش واخدة بالها منا، وبرضو سابوها ومشوا. ناس كتير زي كده مروا على الصخرة وبرضو نفس الرد الفعل، الكل زعلان من المملكة من الحكومة، والكل فاكر إن المملكة مش واخدة بالها منها. لكن بعد شوية والجنود بتراقب ردود الأفعال، جه فلاح فقير شايل سلة مليانة بصل وثوم وجرجير حاططها على كتفه ومروح من غيطه لبيته علشان ياكل ويرتاح مع أهل بيته. ولكن أول ما شاف الصخرة نزل بسرعة السلة وشمر دراعاته وراح بكل قوة يحاول يزيح الصخرة. فضل يحاول مرة بعد مرة ويشجع نفسه لحد ما قدر ينقلها جنب الطريق. ولما خلص مهمته ميل عشان يرفع السلة من تاني علشان يروح بيته وياكل مع عياله، وكمان الجوع قرص فيه أكتر بعد المجهود الكبير. لكن الغريبة إنه لقى شنطة موجودة مكان الصخرة اللي اتحركت. اتردد شوية بين إنه يفتحها أو يسيبها ويمشي، لكن في النهاية خد قرار إنه يفتحها. وهنا حصلت مفاجأة ما كانتش حد يتوقعها. لقى في الشنطة مبلغ كبير من الفلوس ورسالة قصيرة مكتوب فيها إن المبلغ ده من حق اللي يحرك الصخرة، وكمان ليه حق إنه يتعشى مع الملك النهاردة. فرح الفلاح فرح كبير جدا، ما كانش بيصدق نفسه إنه هيقابل الملك، إنه كمان هيبقى غني، إنه هيتعشى مع الملك. وبالفعل صدق الفلاح الرسالة وبالليل راح يتعشى مع الملك. وهو قاعد يتعشى مع الملك سأله الملك سؤال، إيه السبب اللي خلاك تعمل كده مع ان ناس كتير قبلك ما عملوش حاجه، بصوا عليها وسابوها ومشوا؟ جاوب الفلاح البسيط وقال انه من زمان جدته علمته ايه من الكتاب المقدس بتقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيه له. وكانت بتقول لي كمان ان كنت عايز تتبارك ما تضيعش فرصه لفعل الخير لاي حد وفي اي وقت. وفوق ده كله كانت دايما بتقول لي انه في بركه خلف كل حجر يعترض. اتعجب قوي الملك من كلام الفلاح البسيط وقال له يباركك ربنا، ويبارك كمان في جدتك اللي علمتك انك تكون شخص مؤثر في الحياة. على فكرة يا ابني، انا كان في ذهني اعلم الناس ازاي يهتموا بشؤون بلدهم ومملكتهم، وانت نجحت في الامتحان ده. علشان كده انا هصدر قرار وامر ملكي بتعيينك انت الفلاح البسيط وكيل على كل الأراضي الزراعية اللي بتمتلكها المملكة. على فكرة الفلاح البسيط ده برضو تعلم درس، اللي فيه فعلا بركات كتير مستخبية للأمناء للرب، فيه بركات كتير مستخبية ورا كل حجر فعلا بيعترض طريقه، فيه بركات كتير للأمناء اللي نفسهم ينجحوا في حياتهم ويحققوا هدف نبيل يسعوا ليه. وده درس مهم في حياتنا. كتير منا بيقول أنا ياما سعدت ناس كتير وفي الآخر إيه اللي خدته؟ كل واحد ملوش غير مصلحته. واحد تاني يقول وبعدين الطيب في الزمان ده ملوش مكان، الشرير بياخد حقه وبياخد مكانه، واللي بيساعد غيره بتتقلب الدنيا عليه. لكن عزيزي المستمع، أدينا شفنا من خلال قصتنا النهاردة قد إيه بيبقى في خير للي بيساعد الغير، وقد إيه فعلا الخير بيبقى ويعيش لأصحابه. وزي ما قال الكتاب المقدس في سفر الأمثال، إلق خبزك على وجه المياه. وكمان في المزامير قال افعل الخير واسكن البحر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن الـ19. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Welcome our listening friends to this broadcast.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلى هذا البرنامج.
1: We have begun a series of messages on the fruit of the Spirit.
2: بدأنا سلسلة من الرسائل عن ثمر الروح.
1: And in our last broadcast we learned what it means to be filled with the Holy Spirit.
2: وتعلمنا في الحلقة الماضية معنى الامتلاء بالروح القدس.
1: We learned that when we are filled with the Holy Spirit our lives begin to manifest the fruit of the Spirit.
2: تعلمنا أننا عندما نمتلئ بالروح القدس فإن حياتنا تبدأ في إظهار ثمر الروح.
1: A list of the fruit is in the Scripture.
2: وسجلت قائمة هذا الثمر في كلمة الله.
1: Today we are going to begin learning about the first of this fruit, which is love.
2: ونبدأ اليوم التعلم عن أول هذا الثمر وهو المحبة.
1: If I ask you which word in the English language is more abused, misused, and wrongly overused than any other word, what would you say?
2: لو أنني سألتك عن الكلمة الإنجليزية التي يساء استعمالها أو يساء فهمها أو يبالغ فيها خطأ أكثر من أي كلمة أخرى، ترى ماذا تقول؟
1: The word is love.
2: إنها كلمة المحبة.
1: It is misused probably more than any other word.
2: ربما كانت هذه الكلمة تستخدم خطأ أكثر من أي كلمة أخرى.
1: Let us examine this for a moment.
2: دعنا نفحص هذا الأمر لحظة.
1: I have met some parents who refuse to discipline and train their children and they let them run wild.
2: التقيت ببعض الآباء الذين يرفضون أن يؤدبوا أو يربوا أولادهم وهم يدعون أولادهم يتسيبون بلا ضابط وعلى نحو جامح ومتهور.
1: And they say they do this because they love their children.
2: وهم يقولون إنهم يفعلون ذلك لأنهم يحبون أولادهم.
1: There are some husbands and wives who refuse to be honest with each other and transparent with each other, and they call that love.
2: وهناك بعض الأزواج والزوجات الذين يرفضون أن يكونوا أمناء وصرحاء الواحد منهم تجاه الآخر وهم يدعون ذلك محبة.
1: Friends don't speak the truth with each other and call that love.
2: فالأصدقاء لا يتكلمون بالصدق الواحد منهم مع الآخر ويسمون ذلك محبة.
1: They say I just don't want to hurt his feelings.
2: ويقول الواحد منهم أنا فقط لا أود أن أجرح أو أؤذي مشاعرهم.
1: They claim it is out of love that they do not speak the truth to their friends.
2: وهم يزعمون أنهم لا يقولون الصدق لأصدقائهم بدافع من المحبة.
1: What kind of love is this?
2: ترى أي نوع من المحبة هذا؟
1: There are many churches that refuse to condemn sin or call wrong wrong and they call that love.
2: وهناك كنائس كثيرة ترفض أن تدين الخطية أو تسمي الخطأ خطأ وهي تسمي هذا التصرف محبة.
1: What kind of love is that?
2: ترى أي نوع من المحبة هذا؟
1: On the television and the movie screens there are all kinds of lusts and selfishness all presented to us as love.
2: وعلى شاشات التلفزيون والسينما هناك كل أنواع الشهوات والأنانية ومع ذلك فإن كل هذا يقدم لنا باسم المحبة.
1: In July of 99 the city of Berlin in Germany
2: حدث بالفعل في شهر يوليو سنة 1999 وفي مدينة برلين في ألمانيا
1: 1.5 million young people from all over the world came to that city to what they call love festival.
2: حدث أن مليونا ونصف مليون من الشباب انجذبوا إلى المدينة بإغراء ما سموه عيد الحب.
1: When the organizers were interviewed by a BBC correspondent, he was asked,
2: ولما واجه أحد مراسلي الإذاعة البريطانية منظم تلك الحفلات وسأله قائلا,
1: Would it not be more accurate to call it Lust Festival?
2: أو لم يكن من الأدق أن يسمى ذلك عيد الشهوة؟
1: The organizer replied, That is what it is, but calling it Love Festival sounds much better.
2: فأجاب منظم تلك الاحتفالات قائلا, هذا صحيح ولكن تسميته عيد الحب أفضل.
1: I can tell you that probably there was never a time since the time of the early church when the concept of love has been more confused than our time.
2: وأستطيع أن أقول إنه ربما لم يمر وقت منذ عصر الكنيسة الأولى التبس فيه مفهوم المحبة وتشوه قدر عصرنا هذا.
1: I must admit I've lost a lot of sleep over this issue.
2: لابد أنني أعترف أن هذا الموضوع يؤرقني كثيرا.
1: Our world is thoroughly confused.
2: لقد أصبح عالمنا مرتبكا ومضطربا تماما.
1: Yet in the midst of this utter distortion and complete disfiguring of the real meaning of that beautiful word,
2: ومع ذلك فإنه في وسط كل هذا التشويه والتحريف للمعنى الحقيقي لتلك الكلمة الجميلة,
1: We are under obligation not only to restore the real meaning of the word, but to practice it.
2: نحن مطالبون وملتزمون بأن نحافظ ونبقي على المعنى الحقيقي للكلمة وأن نمارسه.
1: Some cynics define love as what happens between a man and a woman when they know each other well.
2: بعض المتشائمين والساخرين يعرفون المحبة بما يحدث بين رجل وامرأة لا يعرف أحدهما الآخر.
1: Another cynic said, "Love is temporary insanity curable by marriage."
2: وعلق ساخر آخر على ذلك بقوله, إن الحب لوثة مؤقتة أو جنون مؤقت يمكن أن يعالج بالزواج.
1: Now I heard a story about a young man who proposed to his girlfriend.
2: سمعت قصة عن شاب تقدم للزواج من صديقته.
1: As they sat together looking over a beautiful lake, he said to her,
2: وعندما كانا جالسين معا يطلان على بحيرة جميلة, قال لها,
1: Darling, I want you to know that I love you more than anything else in the world.
2: يا عزيزتي, أود أن تعرفي أنني أحبك أكثر من أي شيء آخر في العالم.
1: I want you to marry me.
2: واستطرد قائلا, وأريدك أن تتزوجيني.
1: I am not wealthy and I'm not rich.
2: أنا لست ثريا وأنا لست غنيا.
1: I don't have a yacht or a Rolls Royce like John Brown.
2: وليس لدي يخت أو سفينة صغيرة المتعة ولا سيارة فاخرة مثل جوني براون.
1: But I do love you with all my heart.
2: ولكني أحبك من كل قلبي.
1: His girlfriend thought for a moment and then she replied,
2: وفكرت صديقته برهة ثم أجابته قائلة,
1: I love you with all my heart too, but tell me more about Johnny Brown.
2: وأنا أحبك أيضا من كل قلبي, ولكن أحب أن أسمع منك أكثر عن جوني براون هذا.
1: One of the most important challenges to biblical love is how to practice it.
2: من أهم التحديات للمحبة في المفهوم الكتابي هو كيفية ممارستها.
1: First, we need to understand it, and then we need to practice it.
2: فنحن أولا نحتاج أن نفهمها. وعندئذ نحتاج أن نمارسها.
1: Because biblical love is the opposite of everything the world calls love.
2: لأن المحبة الكتابية هي عكس كل ما يسميه العالم حبا.
1: And that is why it is listed first in this most important among the fruit of the Spirit.
2: ولهذا جاءت المحبة على رأس القائمة وهي الأهم بين ثمر الروح.
1: Turn with me now to Galatians chapter 5 verses 22 and 23.
2: تعال نقرأ معا من رسالة غلاطية الأصحاح الخامس والعددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين.
1: We heard this scripture in the last broadcast, but let us review it again.
2: استمعنا إلى هاتين الآيتين في إذاعتنا الماضية, ولكن تعال معا نراجعهما مرة أخرى. وأما ثمر الروح فهو محبة, فرح, سلام, طول أنات, لطف, صلاح, إيمان, وداعة, تعفف, ضد أمثال هذه ليس ناموس.
1: Some writers have insisted that in the context of this passage, love is not only the first in the list of the fruit of the Spirit.
2: يصر بعض الكتاب على أنه من سياق الكلام والقرينة في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية لا تعتبر المحبة أول القائمة في ثمر الروح فحسب
1: But it is synonymous with the fruit of the Spirit.
2: بل إنها مرادفة لثمر الروح.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because love encompasses all the other characteristics in the fruit of the Spirit.
2: لأن المحبة تشمل كل الصفات والمميزات الأخرى لثمر الروح.
1: Love, as the first fruit of the Spirit, is not merely pleasant emotions.
2: المحبة باعتبارها الثمرة الأولى للروح ليست مجرد عواطف مبهجة
1: or a good feeling
2: أو شعور طيب
1: but love primarily is self-giving
2: لكن المحبة أساسا تعني عطاء النفس وبذلها
1: My listening friends, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you because I don't want you to misunderstand me.
2: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تنصتون جيدا إلى ما أقوله لكم لأني لا أريد أنكم تسيئون فهمي.
1: True biblical love is not accurately demonstrated when everything is just going wonderful.
2: المحبة في المفهوم الكتابي لا يعبر عنها بصورة دقيقة عندما يكون كل شيء طيبا وعلى ما يرام.
1: True and biblical love is not accurately manifested in the times of plenty and abundance.
2: المحبة الصادقة في المفهوم الكتابي لا يعبر عنها تعبيرا دقيقا في أوقات الرخاء والوفرة.
1: True biblical love is not accurately portrayed when everything is brand new with the loved one.
2: المحبة الكتابية الصادقة لا تصور تصويرا دقيقا عندما يكون كل شيء جديدا بنشوة ساذجة مع المحبوب.
1: True love can only be visible in the tough times and in the testing times.
2: المحبة الحقيقية تتجلى فقط في الأزمات الصعبة والأوقات العصيبة.
1: True love can only be manifested in its fullness during times of stress and strain in life.
2: المحبة الحقيقية يمكن أن تتضح وتتجلى بكمالها في أوقات الضغوط والتوترات في الحياة.
1: Let me ask you this.
2: دعني أسألك هذا السؤال.
1: How can you truly demonstrate biblical love when you have just fallen in love?
2: كيف يمكن أن تظهر المحبة الكتابية الحقيقية والصادقة لمجرد أنك انجذبت إلى محبة شخص ما؟
1: True biblical love comes after a few years in marriage.
2: المحبة الكتابية الصادقة تتأتى بعد بضعة سنوات في الزواج.
1: What with diapers and bills and snoring and sickness and balancing checkbooks and pressures at work and loneliness at home.
2: فماذا عند مواجهة متاعب الأطفال؟ والفواتير والشخير والأمراض وموازنة دفاتر الشيكات وضغوط العمل وملل الوحدة أو الوحشة في البيت.
1: Those are the times when true love is demonstrated.
2: هذه هي الأوقات التي تظهر فيها المحبة الحقيقية والصادقة.
1: Some wives would tell you that their husbands are courteous and thoughtful in public like he used to be before they were married.
2: بعض الزوجات يقولن لك إن أزواجهن لطفاء حريصون على مشاعر الآخرين في العلانية تماما كما كانوا يتصرفون معهن قبل الزواج
1: But they are rude and selfish at home.
2: ولكنهم في البيت أنانيون ووقحون
1: Similarly, the husbands say wives are gracious and vivacious in the crowd just like they were before they were married.
2: وبالمثل يقول الأزواج إن زوجاتهن رقيقات مرحات مع الناس تماما كما كنا قبل الزواج
1: But they are moody and cold at home.
2: ولكنهن الآن في البيت مثال النكد والكآبة واللامبالاة
1: Too often when we are hurt by the loved one we want to inflict hurt back
2: وفي معظم الأحيان عندما تجرح مشاعرنا من أحبائنا فإننا نريد أن نرد الإساءة بمثلها
1: But if the first fruit of the Spirit is love, then love says, you do not render evil for evil.
2: ولكن إذا كانت المحبة هي أول ثمرة للروح

0: engaged with you, you must exhibit the first fruit of the Spirit, which is love.
1: وهذا معناه بالنسبة للزوجات أنه عندما يسيء إليكن أزواجكن أو يختلف معكن ينبغي أن تظهروا أول ثمرة للروح وهي المحبة.
0: For husbands, that means that when your wife wrongs you, you do not leave, but you exhibit the first fruit of the Spirit, which is love.
1: وبالنسبة للأزواج معناه أنه عندما تسيء زوجاتكم إليكم لا تهجروا البيت بل ينبغي أن تظهروا أول ثمرة للروح وهي المحبة.
0: Love as a fruit can only be truly manifested precisely at these hurtful times.
1: المحبة كثمرة يمكن أن تظهر حقيقة فقط في أوقات الإساءة والجروح.
0: At these angering times.
1: في أوقات الغضب هذه.
0: At these irritating times.
1: أو في أوقات الإثارة هذه.
0: For parents, loving your teenager in the midst of one of their raving and ranting times is truly exhibiting the fruit of the Spirit.
1: بالنسبة للآباء، محبة أبنائكم المراهقين في وسط هياجهم وعنفهم الطائش هو التعبير الصادق عن ثمر الروح.
0: For children, loving your parents when they refuse to let you do what you want to do is truly manifesting the fruit of the Spirit.
1: بالنسبة للأبناء، محبتكم لآبائكم عندما يرفضون أن يدعوكم تفعلون ما تريدون هو التعبير الحقيقي الصادق عن ثمر الروح.
0: To all Christians, loving a Christian brother or sister when you know that they have deeply wounded you.
1: إلى كل المسيحيين أن تظل تحب الأخ أو الأخت الذين تعلم أنهم أساءوا إليك.
0: That is the real time when the first fruit of the Spirit is manifested.
1: هذا هو الوقت الحقيقي الذي تظهر فيه أول ثمرة للروح.
0: For most Christians, when everything is going well, they will tell you how much they love God.
1: معظم المسيحيين عندما تكون كل الظروف طيبة وتسير على خير ما يرام فإنهم يحدثونك عن محبتهم العظيمة لله.
0: But let them face a slight financial reversal and guess who gets cut out of their budget.
1: لكن دعهم يواجهون أبسط ضيقة مالية. يمكنك أن تخمن من الذي يخرجونه من حساباتهم.
0: God.
1: هو الله.
0: God whom they say they love.
1: الله الذي يقولون إنهم يحبونه.
0: They don't stop purchasing one of the many things they buy.
1: فهم لا يتوقفون عن شراء شيء واحد من الأشياء الكثيرة التي تعودوا أن يشتروها.
0: No.
1: لا.
0: But they stop giving their money to God.
1: ولكنهم يتوقفون عن إعطاء أموالهم لله.
0: The one whom they claim to love so much.
1: الشخص الذي يزعمون أنهم يحبونه أكثر.
0: So many years ago, someone came to talk to me about tithing and offering and giving.
1: منذ سنوات كثيرة جاءني أحد الأشخاص ليتحدث معي عن العشور وعن العطاء وعن التقديمات.
0: He said that he could not afford to give tithes and offerings at that time because they were purchasing a second apartment.
1: قال لي إنه ليس قادرا أن يعطي عشوره وتقديماته في ذلك الوقت لأنه كان يشتري شقة ثانية.
0: I told him that was fine.
1: قلت له حسنا.
0: You would have no argument with me.
1: لن أجادلك.
0: He looked at me and said, "Are you serious?"
1: نظر إلي قائلا هل أنت جاد في ذلك؟
0: I said, "I'm completely serious."
1: أجبته قائلا أنا جاد تماما.
0: You will have no argument with me, but don't tell me that you love God.
1: لن أتجادل معك ولكن لا تقل لي إنك تحب الله.
0: Let me tell you a story.
1: دعني أقص عليك قصة.
0: In the book of Acts, when Barnabas sold the piece of land in Cyprus which he owned, he took the money and placed it all at the feet of the disciples.
1: في سفر أعمال الرسل عندما باع برنابا حقلا كان له في قبرص وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل.
0: There were a couple in the church of Jerusalem at that time who wanted synthetic sainthood.
1: كان هناك رجل وامرأته في أورشليم في ذلك الوقت أرادا أن يصطنعا القداسة.
0: Oh, they thought, if Barnabas can do it, we can do it too.
1: ففكرا قائلين إذا كان برنابا قد فعل ذلك فإننا نستطيع أن نفعل ذلك أيضا.
0: So they went out and they sold the

0: piece of property before they went to the apostles.
1: وهكذا ذهبا وباعا ملكا قبل أن يذهبا إلى الرسل.
0: Except they did one thing before they went to the apostles. They left a good portion of it at home.
1: ولكنهما قبل أن يذهبا إلى الرسل عملا شيئا واحدا وهو أنهما تركا جزءا كبيرا من الثمن في البيت.
0: So when they placed it at the feet of the apostles and Peter said, "Is this the price of the land?"
1: ولذلك عندما وضعا جزءا من الثمن عند أرجل الرسل وقال بطرس هل هذا هو ثمن الحقل؟
0: And they said yes.
1: قال نعم.
0: And Peter said, "Why did you have to lie to the Holy Spirit?"
1: فقال بطرس لماذا كذبتما على الروح القدس؟
0: Here's what he said to them.
1: وهذا هو ما قاله بطرس لهما.
0: He said, "When you sold the land, was it not yours?"
1: قال لما بيع الحقل ألم يكن ذلك في سلطانك؟
0: They said yes.
1: قال نعم.
0: He said, "And when you sold it, was not the money yours?"
1: وقال بطرس لما بيع الحقل ألم يكن ثمنه في سلطانكما؟
0: They said yes.
1: قال نعم.
0: He said, "You did not have to give it."
1: قال لهما لم تكونا مضطرين أن تعطوه.
0: My listening friends, are you listening carefully to this?
1: أيها الأصدقاء المستمعون هل أنتم تصغون إلى ذلك جيدا؟
0: Because Peter said to the couple,
1: لأن بطرس قال للزوجين,
0: "You have lied to the Holy Spirit of God."
1: لماذا كذبتما على الروح القدس؟
0: And both of them dropped dead on the spot.
1: ووقع الاثنان على الفور وماتا.
0: You can read the story for yourself later. You'll find it in the Bible, in the book of Acts, chapter 4, verses 36 to chapter 5, verse 5.
1: تستطيعون أن تقرأوا هذه القصة بأنفسكم فيما بعد إنها موجودة في الكتاب المقدس في سفر الأعمال من العدد 36 في الأصحاح الرابع إلى العدد الخامس من الأصحاح الخامس.
0: Now you cannot say that you love God when you keep him out of your pocketbook.
1: لا تستطيع أن تقول إنك تحب الله عندما تخرج الله من محفظتك أو كيس نقودك.
0: Because God himself said in Matthew 6:21, "Where your money is, there is your love."
1: لأن الله نفسه قال في العدد 21 من الأصحاح السادس من إنجيل متى حيث يكون كنزك هناك يكون حبك.
0: I know it says heart in the Bible, but that's really what he meant.
1: أنا أعلم أن الكتاب يقول يكون قلبك ولكن هذا هو المعنى المقصود.
0: Where your money is, that's where your love is.
1: حيث يكون كنزك هناك يكون حبك أيضا.
0: Loving God can only be manifested when you make an offering of money to God first, not cut him out and make him last.
1: محبتنا لله يمكن أن تظهر فقط عندما نعطي تقدماتنا المالية للرب أولا وليس بأن نسقطه من حسابنا أو نجعله أخيرا.
0: I want to tell you something from personal experience.
1: دعني أقول لك هذا الشيء من اختباري الشخصي.
0: Biblical love is a challenge to end all challenges.
1: المحبة الكتابية هي التحدي الذي ينهي كل التحديات الشخصية.
0: More than temptations and more than anything else, biblical love is the challenge that end all challenges.
1: المحبة الكتابية هي التحدي الذي ينهي كل التحديات أكثر من التجارب أو من أي شيء آخر.
0: And that is precisely why we talk about it much, but we understand it little.
1: وهذا بالضبط هو السبب في أننا نتكلم عنها كثيراً ولكن ما نفهمه عنها قليل.
0: We don't take it seriously and we practice it little.
1: إننا لا نأخذها مأخذ الجد ونمارسها قليلاً.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because it is such a challenge that we don't comprehend it.
1: لأنها تحد لا نفهمه ولا نستوعبه.
0: The world tells us that we have the right to react any way we want to the evil that is done to us, and if necessary, get even.
1: العالم يقول لنا إنه من حقنا أن نتصرف كما نشاء في مواجهة أي شر يحيق بنا أو أي إساءة توجه إلينا وعند الضرورة أن نتعادل أو نتوازن.
0: But I've noticed that we are running out of time and we'll have to stop.
1: لكني لاحظت أن موعد نهاية هذه الحلقة قد اقترب وعلينا نكتفي بهذا القدر الآن.
0: We will learn more about this challenge of love in the next broadcast.
1: سنتعلم أكثر عن هذا التحدي للمحبة في حلقتنا القادمة.
0: We will discover what biblical love is and where each of us gets the power to produce this spiritual fruit.
1: سوف نكتشف ما هي المحبة الكتابية ومن أين يمكن لكل واحد منا أن يستمد القوة لإنتاج هذه الثمرة الروحية.
0: Until then, I wish you God's richest blessings.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم،

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: عندي سؤال لكم.
8: إن كان عن معاملة أهلنا لنا ادخره يا عم قاسم.
7: لا لا، سؤالي عن الكتاب المقدس وتحريفه.
9: وما هو سؤالك؟
7: كم نسخة من الكتاب المقدس موجودة في أيدي الناس؟
10: هل أنت جاد في سؤالك؟
9: طبعا جاد، أبي لا يلقي الكلام هكذا.
7: كم كتاب مقدس موجود الآن؟
9: الآن؟ قل ملايين، عشرات بل مئات الملايين.
8: ولماذا لا يكون العدد بالمليارات، ألوف الملايين؟
7: هو كذلك. أي من تلك النسخ مزور، محرف؟
10: وهل التحريف سيكون في نسخة واحدة؟ لا طبعا، في الكل.
9: فالذي يحرف لا بد أن يحرف كل النسخ.
8: يحرف نسخة واحدة ثم تطبع وتنتشر.
9: فهناك نسخ محرفة ونسخ غير محرفة إذن؟
7: ما رأيك أنت يا سمر؟
9: لا أظن، لو كانت هناك نسخ مختلفة عن الأخرى لما سكت صاحب النسخة الأصلية.
10: ولما سكت صاحب النسخة المحرفة،
9: كان يطالب لنفسه بنسخة أصلية.
8: هذا معقول.
7: فالتحريف إن كان هناك تحريف يعم كل النسخ.
9: طبعا، لا أحد يقول إن التحريف تم الآن، زمان.
10: وحين تم التحريف هل كانت هناك نسخة واحدة فقط حرفت ومنها انتشر التحريف لكل النسخ التي بعدها؟
8: نسخة واحدة؟ متى كانت هناك نسخة واحدة؟
9: وقت التحريف.
7: مريم تفكر وتبحث في ادعاء التحريف وتحاول أن تصل بالعقل إلى أن التحريف مستحيل وأن الكتاب المقدس صحيح لم يتغير.
9: لو كان التحريف قد تم حين كان الموجود نسخة واحدة يكون ذلك وقت كتابة تلك النسخة. الكاتب كتب نسخة ثم سلمها لمن ينسخها ويوزعها.
10: وهل يعقل أن يحرف الكاتب ما كتب بنفسه؟
8: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب وهو ما يزال على قيد الحياة.
7: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب والجيل الأول الذي لديه النسخ الأصلية باق على الحياة.
9: فالتحريف إذن حدث بعد عدة أجيال،
10: وخلال تلك الأجيال زادت النسخ المتداولة.
8: طبعا زادت وانتشرت وكثرت.
9: كم نسخة كانت بعد 3 أو 4 أجيال مثلا؟ مئات، ألوف، وفي أي مكان، أماكن كثيرة وبعيدة، أليس كذلك؟
7: لو كنا نتحدث عن التوراة فأسفار موسى كليم الله كلها كانت متداولة بين اليهود قبل المسيح بآلاف السنين. ولو كنا نتحدث عن المزامير فالمزامير كانت تسبح في المعابد قبل مجيء المسيح أيضا بآلاف السنين. ولو تحدثنا عن العهد الجديد فقد كان متداولا منذ القرن الأول من حوالي 2000 سنة.
10: وإلى ما يقودنا ذلك؟
9: كتب منتشرة في أماكن بعيدة في بلاد كثيرة.
7: السؤال الآن، لو شاء أحد أو جماعة تحريف الكتب المقدسة، هل كان أو كانوا يستطيعون الوصول إلى كل النسخ الموجودة في كل البلاد ليحرفوها؟
9: والنسخ القديمة
11: يحرفونها؟ يحرفون كل النسخ القديمة الأصلية ويحرفون نسخا جديدة يوزعونها على الناس في كل تلك البلاد؟
10: هذا غير معقول،
8: بل مستحيل.
9: لا أظن أن ذلك ممكن.
7: إلى جانب نسخ الكتاب المقدس كانت هناك اقتباسات في كتب أخرى ظهرت كتبها الآباء الأولون من المسيحيين.
10: وهل اقتبسوا الكتاب المقدس كله؟
11: نعم تقريبا، فقد قرأت بحثا يقول أن معهدا للبحوث جمع تلك الاقتباسات فوجد أن في تلك الكتب كل آيات العهد الجديد ما عدا 12 آية فقط.
8: كل الآيات؟
11: كل الآيات يا مروان.
9: فكان على هؤلاء الذين حرفوا الكتاب أن يجمعوا ويحرفوا كل تلك الكتب أيضا،
11: وهذا مستحيل المستحيل.

0: لو لم يتحرف الكتاب كما تقولون، فعرفوني أين النسخ القديمة الأصلية؟
1: موجودة، عشرات الألوف من المخطوطات موجودة.
2: عشرات الألوف؟ كل ذلك؟
1: 9000 للعهد القديم، و5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد، و13000 لأجزاء منه.
3: كلها موجودة بالمتاحف الشهيرة.
4: وهل جميعها تتفق مع بعضها؟ متشابهة؟
1: إن لم تكن متطابقة تماما فهي غير متعارضة أو مخالفة.
0: وكلها تتفق مع النسخ التي في أيدي الناس الآن؟
3: نعم، كلها تتفق مع النسخ التي في أيدينا الآن.
2: وفي أي مكان توجد تلك المخطوطات؟ وهل يمكن أن يطلع عليها إنسان؟
4: يقول العم قاسم إنها بالمتاحف الكبيرة،
3: متاحة لمن يريد أن يبحثها. في متحف مانشستر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، كتبت سنة 190 ميلادية، والكثير من شهود العيان أو أولادهم أحياء، فهي دقيقة للغاية.
1: وفي متحف بيتي مخطوطة كتبت عام 200 ميلادية، والسينائية في المتحف البريطاني، والمخطوطة الفاتيكانية بالفاتيكان، والإفرامية في باريس، والمخطوطة البيزية في كامبريدج، والفريرية في واشنطن.
0: في العالم كله
2: وأمام كل الناس؟
4: أمام العلماء والباحثين طبعا،
3: وأمام كل العالم، لكل الناس في كل المتاحف الكبرى تقريباً.

0: فلماذا يقولون لنا إن الكتاب تحرف وإن النسخ كلها مزورة؟
1: مع أن المخطوطات الأصلية موجودة.
2: يطعنون في صحة تلك المخطوطات.
0: هذا كثير.
3: لا يكثر على من يريد الهدم شيء.
0: هدم ماذا؟ الديانة المسيحية؟
3: هدم عقول وأفكار الشباب المخلص الذي يبحث عن المعرفة ويسعى للوصول إلى الحقيقة.
4: أخيرا وفي عام 1947 عثرنا على مخطوطة نادرة، 11 مخطوطة معا تشمل 40,000 قطعة، وهذا الاكتشاف يطلق عليه اكتشاف قمران بالبحر الميت
1: في منطقتنا العربية.
4: نعم في منطقتنا العربية، وبواسطة محمد غلام عربي ضاعت معزة له، وبينما هو يبحث عنها رمى حجرا طار وسقط في كهف أحدث دويا عليا، تبع الحجر ليجد آنية فخارية تحتوي على لفائف من جلد عليها كتابات.
2: وماذا فعل بتلك الآنية؟
3: باعها طبعا، وانتقلت من يد إلى يد حتى تلقفها العلماء وجمعوها وقرنوها بالمخطوطات القديمة الموجودة.
0: وتطابقت؟
3: تماما، بقيت في مخبئها سليمة 1900 سنة كاملة.
1: كتبت في عام 100 ميلادية؟
4: نعم طبعا، لم يعثر الراعي على كل المخطوطات، إنما الاكتشاف دافع العلماء للذهاب إلى المنطقة والبحث حتى تم العثور على كل الكتاب المقدس مكتوبا على لفائف جلدية ملفوفة في أنسجة كتانية محفوظة في أوان فخارية 20 قرنا.
3: وبعد ذلك يتهم الكتاب المقدس بالتحريف.
2: هذه معلومة جديدة جدا على الناس.
4: أبدا أبدا، كثيرون جدا يعرفون تلك المعلومة.
0: فلماذا لا يعلنونها لنا؟
3: لنبقى في شك ولتثار شكوك أكبر في صحة الكتاب المقدس.
2: لماذا؟ لماذا؟
1: تغريرا أو غشا وحربا لكل ما هو حقيقي.
0: وإنجيل برنابا ضمن تلك المخطوطات؟
4: لا طبعا.
0: لماذا؟
4: لأنه مدسوس مزيف.
0: ألم يكن برنابا تلميذا للمسيح؟
3: لا لم يكن تلميذا للمسيح،
2: أحد حواريه.
3: ولا أحد حواريه.
1: فمن هو؟
4: رفيق لبولس الرسول، رسول حمل رسالة المسيح إلى العالم
0: وكتب هذا الإنجيل.
3: لم يكتبه.
0: قبل أن نتناول إنجيل برنابا بالبحث عندي سؤال.
4: تفضل.
0: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
1: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
2: يقصد أن لا لزوم لها.
1: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
4: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
3: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
0: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
3: من هؤلاء الذين يقولون؟
0: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي والبيضاوي.
2: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
4: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
1: هناك آيات في النسخ،
3: نسخ التوراة والإنجيل؟
4: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
2: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
3: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: مرة قادمة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف. أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلاً هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أعدائي يا رب ولا تنعنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. الحلقة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم عن الأفكار الغلط أو الأفكار السلبية لأوقات كتيرة ما بتخليني باخد قرارات غلط أو بتعوقني في رحلة النجاح بتاعتي. الحلقة دي هنكمل سنة في الحتة ديت وهنتكلم عن ازاي اني اخد قرارات أو ازاي انمي عندي مهارة اخد القرارات. اخد القرارات دي مهارة انا بتعلمها مع الوقت، محدش بيتولد هو عنده الحكمة انه ياخد من اول مرة قرارات صح، بس انا عند كل قرار صغير او كبير انا محتاج انمي مهارة ازاي اخد القرارات ديت. انا هاخد مثال لحاجة بسيطة زي اني اشتري موبايل او اشتري اي جهاز انا عايز استخدمه. يمكن يبان انه حاجة بسيطة، بس هو نفس التدريب اللي انا هعمله في الحاجات البسيطة هعرف وقت الجد اعمله في القرارات الكبيرة. اول حاجة انا بحتاج اني ادرب مخي يفكر فيها في كل قرار باخده، هو اساسا القرار ده صح ولا لا، ده منطقي ولا لا. ببقى محتاج اني اسأل نفسي اسئلة كتيرة تساعدني اني افتح مخي وافكر بطريقة مختلفة. فبتدي احكي مع نفسي ايه الامكانيات اللي انا محتاجها في الجهاز اللي انا عايز اشتريه، هو انا عندي امكانيات مادية لدوت، ايه الموديل اللي انا بتمنى يكون عندي، طب هل ينفع اخد جهاز حد في العيلة جهازه قديم موجود ولا انا مصر اني اشتري جهاز جديد. كل ما بسأل اسئلة كتيرة بتساعدني اني افكر بشكل منظم اكتر ومنطقي اكتر في الحتة اللي انا هاخد فيها القرار. الحاجة اللي بعد كده ان انا محتاج اجمع معلومات باكبر قدر ممكن، فاسأل الناس عن الموديلات الموجودة والاسعار والاماكن اللي ينفع اشتري منها، ليه ضمان ولا ملوش، الحاجات الصغيرة دي كلها اجمع اكبر قدر من المعلومات اللي انا محتاجها. الحاجة اللي بعد كده انا محتاج اراجع اساسا جوايا الفكرة اللي ورا القرار دوت، هو انا بدور على موبايل جديد ليه؟ عشان الموبايل ده بيديني قيمة، بيديني استمتاع اكتر، فانا هقضي وقت فيه على النت والفيس والحاجات دي، انا محتاج الحاجات دي، فانا براجع الفكرة الاعمق اللي ورا القرار. واخر حاجة في القرارات بتاعتي انا محتاج اشوف تكلفة القرار ده ايه، مش بس بتكلم كفلوس ان انا هدفع فلوس في الحاجة اللي انا هشتريها، بس هل الحاجة اللي انا هشتريها دي هتاخد من وقتي، هتاخد من علاقاتي، هتاخد من مجهودي الذهني ولا لا. انا لازم احسب كل تكلفة لكل قرار باخده. انا عارف ان يمكن بتقول كل ده عشان اشتري موبايل، والموضوع زي ما قلت لكم مش فكرة اني بشتري موبايل، هي الفكرة ازاي انا بعود مخي ياخد قرارات. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل تاني في حاجات عن التفكير.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم مرة تاني. حاجة مهمة قوي في التفكير لازم نعرفها عن المخ بتاعنا، المخ بتاعنا عامل حاجة كده زي الكمبيوتر، حسب البيانات والداتا اللي أنا بدخلها فيه حسب اللي هيطلع منه. فارق معي أخد معاكم جزء من رسالة فيليبي، رغم أن الرسالة دي بولس كتبها هو في السجن، كتبها في مكان صعب قوي، لكن كانت الأفكار اللي طالعة في الرسالة دي كلها أفكار مبهجة، أفكار فرح وأفكار انتصار. بولس بيحكي عن ازاي افكر، ايه الحاجات اللي انا محتاج ادخلها في ذهني عشان تطلع الفرح والانتصار دوت. في فيليبي 4 ومن عدد 8 بيقول اخيرا ايها الاخوة، بعدين بيبتدي يحط شوية حاجات عايزنا نفكر فيها. بيقول كل ما هو حق، كل ما هو حق بمعنى كل حاجة صح او كل حاجة مظبوطة. بعدها بيقول كل ما هو جليل، جليل بمعنى كل الحاجات اللي فيها اخلاق عالية او حاجات مميزة. كل ما هو عادل، الحاجات اللي خالية من الدوافع الشريرة والأنانية. كل ما هو طاهر، الحاجات اللي ما فيهاش أي تلميحات للإباحية الجنسية أو الأفكار الجنسية. كل ما هو مسر، سواء مسر ليا أو مسر ومبهج للناس اللي حواليا. كل ما صيته حسن، الحاجات اللي تكون جديرة أني أشاركها بالناس وتتمدح. إن كانت فضيلة، الحاجات اللي فيها مبادئ إيجابية أو فيها قيمة. إن كان مدح، الأمور المشجعة اللي لم قلتها لحد هيتبسط. بولس بيقول ففي هذه افتكروا، ففي هذه املأوا أفكاركم. والآية اللي وراها بولس بيحطها على طول إن إله السلام يكون معكم. لما أفكر الأفكار دي أنا هتملي بالسلام، حياتي هتتملي بالسلام، هعرف أكون بطلع قرارات صح. وربنا معكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني, وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب, وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص, هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد, على فكرة انت فنان, ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها, بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح, تقف قدام المراية وتوصفك.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل؟

رحب بكم خوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، تكلمنا في الحلقة الماضية على موضوع التوبة علاقتها بغفران الخطايا، والحلقات اللي قبل منها طبعا حكينا على طرق البشرية عموما اللي يحاول الإنسان يديرها أو يطبقها باش يتحصل على غفران للخطايا والذنوب اللي يدير فين قدام الله، واللي منها الصلاة والصوم والصدقة والتوبة. وقلنا ان هذين كلهن اذا ما كانش على الشكل الصحيح او الحقيقي اللي لازم علينا احنا، واجب علينا احنا نديروه، مش حيقبلنا الله كبداية لعلاقة روحية معه. اليوم خوتي المستمعين نحب نتكلم عليه شيء ثاني، يعني الانسان يحاول يديره او ديما يدير فيه باش يتحصل على غفران الله، واللي هو الشفاعة. كيف ما عارفين نحن الشفاعة، وفي خصوصا في بلادنا وفي مدننا وقرانا والريف متاعنا، عارفين ان الناس احيانا يمشوا يزوروا في يقولوا اولياء صالحين والناس هذوما، ويطلبوا في شفاعتهم، ودائما حتى لما يصلوا ويدعوا الله يطلبوا فيه بشفاعة فلان وعلان. ونشوفوا نحن هل الناس هذوما أو الأنبياء هذوم أو الناس الصالحين اللي يعتقدوا شعبنا وهلنا أن هم صالحين، هل هم يقدروا يشفعوا لنا خطايانا قدام الله ولا لا؟ أول شيء لازم نتكلموا عليه الأنبياء، بما أن الأنبياء هم يعني الناس الله المختارين بيش يوصلوا رسالته بقوة الروح القدس، حتى الإنسان يعني يكتشف طريقة اللي توصله للعلاقة الروحية الصحيحة مع الله. والأنبياء هذوما هم أول شيء لازم نعرفوه إن هم مش ناس خلاص برين وما عندهمش أي خطيئة، لا، أكثر الأنبياء أو مجموعة كبيرة من الأنبياء اللي هم أنبياء الله المختارين مروا في حياتهم تجارب وداروا أخطاء وارتكبوا خطية قدام الله، لكن تابوا وحاولوا كيف النبي داود إنه يكفر على الخطايا متاعه ويدير أعمال صالحة ويلتزم في عهوده والتزاماته وواجباته قدام الله. وهذا هو السبب اللي خلى النبي داود كما قلنا في الحلقة الماضية يبكي أيام عمره في الأخير ويبل في فراشة من الدموع، لأنه مش قادر يتحمل فكرة أن ارتكب خطيئة قدام الله سبحانه وتعالى. الأنبياء وقدرتهم عليه شفاعة قدام الله، طبعا الأنبياء كما قلنا إن كان هم يعني أفضل من غيرهم من الناس العاديين، لأن هم مختارين من الله والروح القدس يعمل فيهم ويرشدهم للأعمال الصح والإرشاد الحقيقي اللي هو بعيد عن الزلات. لكن هم كما قلنا هم في حد ذاتهم ناس خطاه زينا زيهم، ما فيش فارق ان ما كانش بالفعل، فبالقول وبالفكر في قلوبهم كيف ما ذكرنا في الحلقات الاولى من برنامجنا. وعشان هيك ما يقدروش من تلقاء انفسهم ان يتوافقوا مع الله في صفات السامية اللي هي عدم ارتكاب الخطيئة. قلنا الله كامل ما تنقصش صفة من الصفات، ومن الصفات هذه إن يعني كيف العدل، كيف إنه يعطي الحق لكل إنسان حقه. الله مش ممكن نشوفه الله ينقص حق إنسان ويعطي إنسان ثاني حق أكثر من حقه، هذا الشيء هذا مش موجود وبعيد عن الواقع والحقيقة. الله عادل في كل شيء. طبعا الأنبياء مهما كانوا من يعني من الحاجات اللي يدور فيه بيش يكسبوا رضا الله، حيكونوا هم في ذاتهم يعني لازم يتحصل على العقوبة على الأخطاء اللي داروهم. الله مش حيسامحهم، هم أنبياء لكن في النهاية هم بشر، لازم يتلقوا عقوبتهم على الأخطاء اللي داروها. والله طبعا كما نحن عارفين هو صح، الله يحبنا كبشر وهو غفور ورحيم، لكن الله عادل لازم يعاقب كل إنسان. والشيء اللي لازم نحن نفهمه كويس إن الناس هذوما الأنبياء، وحسب كلام الكتاب المقدس واللي شايفينه في الكتاب المقدس على سيرة الأنبياء وقصة حياتهم وكيف داروا خير وكيف داروا شر، طبعا هم مع أنهم ناس قديسين لكن هم خطاه كيفهم كيف باقي الناس. إذا شفنا في كتاب الجامعة إصحاح 7 والآية 20 لما يقول الروح القدس، لأنه لا إنسان صديق في الأرض
يعمل صلاحا ولا يخطي. الآية واضحة، ما فيش أي إنسان صديق. الإنسان الصديق طبعا هو الإنسان اللي يدير العمل الصالح، ولا يمكن ولا مرة واحدة أنه يدير خطية. طبعا ما فيش إنسان معصوم من الخطأ والخطية، كل إنسان الخطية في دمه، إلا إذا لما يدير الخطية يتوب التوبة الصح ويقبل فداء الله اللي هو يخلصه من إثم الخطية ويمشي في علاقة روحية مضبوطة مع الله. فإذا نحن قرينا كتب الأنبياء والكتب اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي هو جاي برشاد من الله، حنشوفوا أن الله مش قصد أنه يشهر بالأنبياء هذوما، لكن باش يعلن حقيقة أمرهم اللي أنهم ما تقدرش تعتمد عليهم، لأنهم ناس خطاة زينا زيهم. فمش ممكن النبي فلان ولا النبي الآخر أنه يشفعنا، اللي يشفعنا هو واحد بس اللي هو المسيح، كيف ما حنعرفه في الحلقات الجاية. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة، بعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل أن الأنبياء ما عندهمش قدرة أو ما عندهمش القدرة باش يشفعونا أمام الله يوم الدينونة. طبعا هذا شيء صادر من الله نفسه، عدل الله مش ممكن يسمح بأن إنسان مهما كان صالح أو غير صالح أن يشفع لخطية إنسان آخر. ونحن كيف ما عارفين أو في مفهومنا أن ممكن نبي معين يكون هو الشفيع متاعنا ويكون واقف في حضرة الله، ولما تجي لحظة الحساب ونحن نكون واقفين ومعانا ذنوبنا وخطايانا اللي ارتكبناها، النبي هذا يقول يا ربي معلش يسمح له وسامحه عشان خاطري. طبعا هذا الكلام هذا ما فيش منه، الله حاسب كل إنسان بروحه من غير شفاعة من غير شيء، والله عادل وحقاني مش حيظلم إنسان، وحيعطي كل إنسان حقه سواء حيمشي للفردوس أو حيمشي لنار جهنم. الشيء الثاني أخوتي المستمعين اللي خاص بالشفاعة اللي هو قدرة الملائكة للشفاعة قدام الله. طبعا في ناس تعتقد أن الملائكة بما أنهم قاعدين طول الوقت همهم الوحيد أو شغلتهم الوحيدة أنهم يعبدوا الله وينفذوا أوامره كيف ما خلقهم الله، فيعتقدوا أن الملائكة هذوما ممكن يشفعوا لهم عند الله إذا طلبوا شفاعتهم. وإذا كنا نحن ننظر كيف ما قلنا للملائكة على أساس أنهم كائنات طاهرة ومن نور وأنهم في نظر الله كاملين كليا، فالوحي اللي هو الوحي القدس قال لنا ووضح لنا ان الملائكه احيانا يكونوا حمقى كيف ما نشوفه في الايه 18 من الاصحاح 4 في كتاب ايوب، لما يقول الوحي القدوس هو ذا عبيده لا يأتمنهم والى ملائكته ينسب حماقه. طبعا واضح من الشيء هذا أو من الآيات هذين اللي نشوفهم في الكتاب المقدس إن الملائكة إذا استرسلنا في القراءة أو في التمعن أكثر إن الملائكة مش ممكن يشفعونا ومش ممكن يساعدونا قدام الله. اللي هيشفعنا هو شخص واحد بس اللي هو الله نفسه. إذا شفعنا لما نكونوا قدام لحظة الدينونة، وهذا الموضوع هنتطرقوا له كما قلنا في حلقات الجاية، لأن لازم نحن كبشر خاطئين نوفوا مطالب عدالة الله وقداسته. أخوتي المستمعين، في ناس واجدة تحترض وتتكلم وتعطي فيه تساؤلات بغرض التشكيك من الكلام هذا، ويقولوا مثلا كشيء أو السؤال الأول إذا كانت الشفاعة متاع الناس القديسين هذه ما لهاش فايدة، فليش الله سبحانه وتعالى في العهد القديم أيام سودم وعمورة، وعارفين نحن قصتهم الكتاب المقدس لما كان يتحاور الله مع سيدنا إبراهيم، طبعا لما طلع الله لسيدنا إبراهيم وقال له نخسف الأرض بسودم وعمورة، فقعد سيدنا إبراهيم يتشفع لهم ويطلب من الله أن يسامحهم، فقال له الله واللي نشوفوه في كتاب التكوين الإصحاح 18 الآية 32 اللي تقول لو كان بينهم 10 أبرار. الله قال لسيدنا إبراهيم إن لو المدينة هذه فيها 10 من الناس الأبرار اللي هم ما عمرهمش ارتكبوا خطية حنعفو عنهم. طبعا هنا مش المعنى المقصود أو ما الله مش يقصد إن لو لقى سيدنا إبراهيم 10 من الناس الأبرار فعلا حيغير مشيئته أو عقابه اللي حيكون للمدينة هذه، لكن الله عارف أن المدينة هذه ما فيهاش ولا إنسان واحد بار ما عدا سيدنا لوط وهلا. وهذا اللي صار فعلا، سيدنا لوط سمح لله أنه يطلع من المدينة من غير ما يحصل له شيء في لحظة وصول الملائكة اثنين اللي كانوا حينفذوا أمر الله. واللي صار كيف ما عارفين من الكتاب التكوين ان زوجة سيدنا لوط، وكيف ما عارفين من الكتاب المقدس في كتاب التكوين القصة بتاعت زوجة سيدنا لوط اللي هي ولما كانوا طالعين بحثت وراء المدينة فتحولت العمود من الملح. هذا لان المرأة ما زالت مشتاقة للخطية اللي كانت موجودة في سودم وعمورة، فعشان هيك الله عقبها في وقتها ونجا سيدنا لوط وبناته الاثنين من الموت في المدينتين. ولو كانوا فعلا
كيف ما يعتقدوا الناس أو يشككوا أن لو كانوا في عشرة أبرار أن الله حيسامحهم. هذا الكلام هذا لا مش ممكن. الله يعني يسامح مدينتين كاملات عشان عشرة من الناس؟ لا، حينقذ هذوما، حيطلعهم برا من مدينتين، حيخصف الأرض بباقي الناس الخاطئين. أخوتي المستمعين، نتقلوا في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، إذا نحن كما قلنا قبل استراحة يعني قرينا في الكتاب المقدس، شفنا القصص الشعوب وشن صار معاهم لما ارتكبوا الخطايا الكبيرة قدام الله وما احترموش وكفروا بالله علنا وجهارا، وإذا شفنا كتاب حزقيال الإصحاح 14 الآية 13 و14 تقول عليه لسان الروح القدس: إن أخطأت إلي أرض وخانت خيانة فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان، وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب، فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. الآية واضحة أخوتي المستمعين، هذوما كيف ما ذكرت الآية اللي قالها الروح القدس لنا إن نوح ودانيال وأيوب كانوا مثال في الأنبياء اللي هم برين وكانوا يتبعوا في كلام الله وملتزمين بواجباتهم، وهذوما حتى لو كانوا متواجدين في الأرض اللي هي دارت الخطيئة لله مش حيسامح الأرض هذه ويغفر لها خطيئتها بسببهم، حينجيهم كيف ما قلنا قبل الفاصل، حينجي الناس الأبرار ويخسف الأرض بالناس هذوما اللي هم كافرين بالله ويرتكبوا في أكبر الكبائر. الشيء الثاني أخوتي المستمعين، إذا قرينا في الكتاب المقدس ومشينا قرينا الآية 24 والآية 25 و26 من إصحاح 16 من إنجيل لوقا، نشوف كيف أن الرجل الغني اللي عاش على الأرض بعيد عن الله ويرتكب في الخطايا لما نادى وهو في الهاوية سيدنا إبراهيم أبو المؤمنين كيف ما نسموه، وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازرة ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني أذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. الله وضح لنا في الآيات هذه شن حيكون المصير بعدين. طبعا أي إنسان لو تشفع أو طلب من نبي أو إنسان صالح أو واحد يعني من الناس الأبرار أن يشفع له عند الله وهو موجود في الهاوية ويتعذب في نار جهنم، طبعا الله مش حيقبل منه، لأن الإنسان الثاني اللي هو في اللحظة هذه اللي هو الإنسان البار حيكون في الفردوس للأبد، قاعد عايش في الفردوس حمد وتسبيح، ما لش أي علاقة بالناس الموجودين في نار جهنم، لا عنده معهم اتصال ولا يقدر يدير لهم شيء، وكل إنسان ونفسه كما نقوله كل إنسان ونفسه، أنت مصيرك تكون في الفردوس مش حتقدر تدير شيء للناس اللي في نار جهنم ولا تشفع لهم ولا يعني كما نقوله أي نبي أو أكبر نبي في الأنبياء أو أكثر واحد صالح من الأنبياء مش حيقدر يدير لنا شيء في اللحظات اللي هي أنت حاسبوا فيها ونمشوا لمصيرنا اللي نحن بإرادتنا اخترناه لما ارتكبنا الخطيئة، وإلا ابتعدنا عن الخطيئة وقبلنا الفداء من الله سبحانه وتعالى. في ناس تانية تتكلم عليه الناس اللي هم قديسين وأن هم إذا كانوا يعني خاطئين بطبيعتهم وأعمالهم زيهم زي الناس التانية، فكيف الله يغفر لهم ذنوبهم ويقربهم ليه كيف ما نحن نؤمنوا أو نشوفه في كتاب مقدس. طبعا إذا نحن وفينا مطالب عدالة الله وقداسته اللي ملهاش حد من جهاتنا بوسيلة خاصة، والوسيلة هذه طبعا بطرقنا نحن كبشر مش حتوفي عدالة الله إلا محدودة، لأن نحن طرقنا طبعا كلها محدودة. الشيء الوحيد اللي ممكن يغفرنا الله بسبب خطايانا هو إيماننا بالفادي اللي يجي للعالم ويفدينا بدمه على الصليب. وطبعا الأنبياء وإذا قرينا الكتاب المقدس حنشوف أن الله نبههم على الغيب وأعطاهم معلومات على الأسرار اللي حتحصل في المستقبل اللي هو بالنسبة لهم مستقبل، ووضح لهم حكاية الفادي وحكى لهم عن المسيح وكل الأنبياء والصالحين اللي هم حيكونوا يعني في الفردوس في النهاية آمنوا كلهم بالفادي قبل ما يجي للدنيا، فالله حيغفر لهم ذنوبهم لأنهم آمنوا بالفداء ومشوا في الطريق الصالح
قدام الله سبحانه وتعالى. أخوتي المستمعين، لازم نحن اليوم وفي لحظتنا هذه نجوب بقلوب خاشعة وقلوب نظيفة وطاهرة من كل نجاسة ومن كل تفكير خبيث ونجس، ونقول له يا الله يا الله بارك يومنا يا رب، أنت الوحيد اللي تقدر تغفرنا خطايانا يا رب. نحن عارفين إن ما عندناش شفيع ما بيننا وبينك، وما فيش أي إنسان حتى لو كان نبي يقدر يشفعنا خطايانا. أنت الوحيد اللي ممكن تغفرنا خطايانا، اللي هو أنت الله وأنت نفسك اللي تجسدت على الأرض وجيتنا كفادي لنا ومت على الصليب وبدمك فديتنا من كل خطايانا يا رب. نباركوك ونباركو اسمك يا رب، ونطلب منك أن تعيننا في حياتنا في شقانا في ألامنا يا رب، وأن تساعدنا باش نبنوا علاقتنا الروحية صحيحة معاك يا رب، باش نكون أولادك الروحيين بالحق والإيمان يا رب. نصلوا لك صلاتنا هذه في لحظتنا هذه باسم ابنك الوحيد يسوع المسيح له المجد، آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

أهلا وسهلا بكم أحبائنا المستمعين من كل مكان في العالم مع ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio وراديو سلافي. أنا مع حضرتكم باهر حنين، بصلي إن الرب يستخدم الترنيمات اللي هنسمعها النهاردة والآيات والتأملات البسيطة في الدقائق اللي جاية إنها تكون سبب راحة وبركة لكل نفس من إخواتي المستمعين. بصلي ليك في مكانك وبصلي ليك وانت في مكانك، إذا كنت سائق العربية، إذا كنت بتذاكر، إذا كنت بتعملي حاجة في البيت في المطبخ، أيا كان مكانك وموقعك أو أيا كانت ظروفك، بصلي إن الرب يستخدم اللحظات اللي جاية دي في كل كلمة هنسمعها وفي كل صلاة هتترفع وفي كل ترنيمة هنسمعها إنها تكون سبب بركة وراحة لكل حد فينا أحبائنا. النهاردة هنتكلم بصورة سريعة ومختصرة عن شخصية مش معروفة يمكن لعدد كبير مننا، شخصية اسمها في حد ذاته في شيء من الصعوبة إن يكون حد بيتسمى بالاسم ده. الاسم نفسه في معضلة، في حيرة لما نسمع عن الشخصية دي. الشخصية دي اسمها يعبيس. استنونا بعد ما نستمع للترنيمات الجميلة اللي جاية دي نسمع الآية والمكان اللي ذكر فيه عن شخصية يعبيس في الكتاب المقدس.

أهلا بكم أحبائنا، ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي معدنا نستمع للآية اللي هنتكلم فيها النهاردة من الكتاب المقدس، والآية دي من سفر أخبار الأيام الأولى أصحاح 4 وعدد 9 و10. الآيات بتقول: وكان يعبيس أشرف من إخوته، وسمته أمه يعبيس قائلة: لأني ولدته بحزن. ودعا يعبيس إله إسرائيل قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فأتاه الله بما سأل. شايفين يا إخواتي جمال الصلاة اللي صلاها عبيس، من أجمل الصلوات اللي ذكرت في الكتاب المقدس، ومن شخصية اسمها يعبيس. كلمة يعبيس زي ما الآية بتقول: لأني ولدته بحزن. كلمة يعبيس معناها ألم أو حزن. تخيل حضرتك وحضرتك أن اسمك يعبيس أو اسمك حزن أو اسمك ألم، يعني اللي ينادي عليك يقول لك تعالى يا ألم، اللي يتناقش معاك تقول لك تعالى اتكلم معاك يا حزن. شيء صعب جدا أن الواحد يكون اسمه

معناه ألم، إنه هو لما بينادوا عليه بينادوك ألم وكحزن. لكن يعبس لم يستسلم للصفة اللي ألصقت به من خلال اسمه، لكن بالعكس زي ما شفنا في الآية صلى صلاة من أروع الصلوات اللي ممكن أي إنسان يتوجه بيها للرب.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radioclv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radioclv.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي أهلا بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي خلونا نتكلم بسرعة في تأملات بسيطة جدا عن شخصيتي عبيس. أولا الألم اللي جاي من البيت. أمي عبيس ما كانتش مجرد ست ولدت في ألم عادي، كل الستات بتولد في نوع من الألم في ولادتها من يوم ما حواء أخطأت في تكوين 3-16، لكن أمي عبيس ما قدرتش تتجاوز الألم، فضلت عايشة في ذكرها أو في ذاكرتها هذا الألم، وسمت ابنها على اسم الألم ده، سمته ألم. كتير مننا جروحه جاية من البيت، أب قال كلمة جرحت، أم قالت كلمة قاسية، إهمال، تفاصيل صغيرة في حياتنا، تفضيل أب أو أم لأحد من الأولاد. لكن يا عبيس بيقول لك أنت مش مضطر تعيش طول عمرك تحت تأثير الماضي، أصرخ لله وهو هيدي لك اسم جديد. ثانيا الصراخ مش ضعف، الآية بتقول دعا يا عبيس إله إسرائيل، الكلمة في الأصل العبري معناها صرخ أو تضرع، ده مش واحد بيصلي صلاة هادية وهو نايم، ده واحد وصل لآخر خط مد إيده وصرخ. في الكتاب بيقول ناس كتيرة كانت صرخاتهم هي بداية خلاصهم، إسرائيل في مصر في خروج 2:23، بارتماوس الأعمى صرخ، وده مذكور في مرقس 10 من عدد 46-48. الصراخ مش ضعف، الصراخ اعتراف انك مش قادر لوحدك وانك محتاج حد اكبر منك. تالت حاجة طلبات يعبيس الاربعة اللي ذكرها في صلاته وتطبيقاتها في حياتنا. لو ناخد بالنا الطلب لما قاله ليتك تباركني، المعنى انه بعترف ان الله هو اللي عنده كل الخير ليا. احنا لما نيجي نطبق ده النهاردة بنقول احنا بنطلب البركة مش عشان نكتنزها، علشان نكون بركة لغيرنا. تاني طلبة في صلاته وسع تخومي، المعنى هنا انه طلب فرص اكبر للخدمة والتأثير. طب ايه اللي نطبقه في حياتنا النهاردة؟ مش بس ان ربنا يوسع في جيبنا ويدينا اموال، لكن يوسع قلبي وخدمتي لخدمة ملكوته. تالت طلبة قال له تكون يدك معي، وهنا المعنى بتاعها انه بيطلب قوة بإرشاد إلهي، وده ممكن نعمله النهاردة، ان كل يوم بنبدأ فيه محتاجين ايد الله اللي بتدعمه، مش بس بتغني بوفر. رابع طلبة قال احفظني من الشر، المعنى واضح جدا، طلب حماية من الخطية ومن الضيقات. احنا النهاردة نقدر نقول مش شرط ان ربنا يمنع المشاكل، لكن يحفظنا من انها تكسرنا. رابع حاجة واخر حاجة هنتكلم عنها النهاردة اجابة الله اللي سببت تغيير في المصير. الآية بتختصر وبتقول فأتى الله بما سأل، ربنا مش بس استجاب لكنه كمان غير مصير يا عبيس للأبد، من راجل اسمه ألم وما كانش ليه قيمة بقى أكرم من إخوته زي ما بتقول الآية. الله عنده قدرة إنه ياخد أسوأ بداية ويعمل منها أحسن نهاية، هو متخصص في تحويل العار لمجد والألم لكرامة.

أحبائي، ودلوقتي ده معاد نهاية حلقتنا النهاردة. بصلي إن الرب يكون استخدم كل كلمة قلناها وتأمل تأملنا فيه ولو بسيط، وكل ترنيمة سمعناها إنها تكون سبب بركة. في الختام حابب أقول لكم إنه يا عبيس علمنا حاجة، مش مهم مين قال عليك إيه ولا اسمك اللي اتحط عليك إيه، المهم أنت بتتصرف إزاي قدام الألم. يا عبيس اختار إنه ما يستسلمش وصرخ لله، واللي بدأ بألم خلص بإكرام. النهاردة مهما كان اسمك، مهما كانت ماضيك ومشاكل ماضيك والألم اللي في ماضيك، الصراخ لله هو أول خطوة للحرية من الألم ده. صلي زي عبيس: يا رب باركني، وسع حدودي، إيدك تكون معايا، احفظني من الشر. أحبائي في الختام أنا هسيبكم ونصلي مع بعض الصلاة دي: يا رب، زي ما استجبت لصرخة عبيس، استجب لصراخنا وأصواتنا المرفوعة ليك كمان. عارف يا رب إن بينا ناس في حاسة إنها في قلب الألم، إن ماضيها ألم، إن حياتها ألم، إن اسمها ألم، لكن يا رب النهاردة بصلي وبصرخ لك إنك تدلهم قوة إنهم ما يصرخوا ليك ويطلبوا بركة جديدة. غير يا رب اسمهم من ألم أو حياتهم من ألم لكرامة. وسع حدود خدمتهم، خلي إيدك يا رب معاهم في كل خطوة، احفظهم من الشر اللي عاوز يكسرهم، وخلي يا رب نهاية حياتنا وخدمتنا تكون أحسن بكتير من بداية حياتنا. في اسم يسوع المسيح بصلي، آمين.

احنا لسه بنستمع للساعة المخصصة للشرق الاوسط للترانيم من passionradio.org وكمان radiocLV.org.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: القطن الضالة. الله عاوز ان يدخل معانا في علاقة اعمق مما نتخيل، وبعد ده بكل تأكيد هيسدد اي احتياج عندنا. المزمور بيقول تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. الله ممكن يسمح انه يكون في احتياج معين في حياتك علشان تيجي لي، وده اللي حصل بالضبط مع شاول. فعلشان يجي ربنا وعلشان تستعلن الدعوة على حياته انه يبقى ملك على الشعب، الحقيقة يقول فقدت القطن التي لأبيه، ولما ذهب ليبحث عنها قابل صموئيل بحسب ترتيب ربنا فمسحه ملك على الشعب. بعد ده قال له على فكرة وجدت القطن التي تفتش عنها. ممكن المشكلة او الحاجة المفقودة تكون سبب في انها تجذبنا ناحية ربنا، زي ما كانت الحمير الضيعة سبب في انها تجيب شاول ناحية صموئيل فيكلمه بكلام ربنا فتتم الدعوة اللي على حياته. اذا قعدنا نفكر ممكن نلاقي ان في امور كتيرة في حياتنا شغلانة ضيعة زي القطن الضالة اللي كانت لشاول، امور ممكن تبقى ملهاش القيمة العظيمة لكن من وجهة نظرنا انها مهمة ومهمة جدا. اي نعم الامور دي ممكن ما تسويش اكتر من القطن الضيعة اللي لقوها بعد كده، هتلاقيها يا شاول، لكن ده حصل بعد ما ربنا اتكلم لقلب شاول. احنا عاوزين دايما نرفع عينينا لفوق ونطلب ما فوق حيث المسيح جالس، عايزين نهتم بما فوق لا بما على الارض. ليه؟ لان الاشياء التي ترى وقتية اما التي لا ترى فأبدية.
2: هاليلويا، كم واحد مصدق انه رب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله اكثر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب امكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

0: كمان مرة أقول له في عينيا
1: في عينيا أشوري
0: حاجات فاصلة ما بيني وما بينك مش قادر أشوفك إلا بمستوى محدد
1: العمق معاكي
0: ما ينكشفش لهذا في العمق كمان مرة أقول له من فضلك اصنع في عينيا أشوري

0: تحب تعيدها معايا وانت رافع ايدك اعمل كده لو تحب. قل له وقف في عيني قشور.
1: عيني قشور اكشفها لي.
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك.
1: العمق معاك انفعها لي.
0: كمان مرة حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوفك.

نفسي تدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له أب يعني ايه قلب مريض بحبك، خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها، هيصنع أب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها، يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية، انت قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بناويت. بتضايق من القرح، ممكن واحدة وهي بتسمعني تقول إيه ده وهنا كمان، وممكن واحدة تقول إيه ده عمري ما خدت بالي، وممكن واحدة تقول أنا دلوقتي أدركت إنه في حاجة بحسها وأنا بتعامل مع الناس القرح، بحس كده إني مقفولة أو متضايقة. عارفين كنت مرة في السوبر ماركت وبعدين عدى واحد أقرح جنبي، اتخضيت، بس اتخضيت لدرجة خلتني أمسك في إيدين ماما وهي واقفة جنبي لكني طفلة صغيرة، واستغربت قوي من الخضة دي. بس افتكرت يوميها أني كنت أعرف حد أقرع، بس كان حد بيأذيني، كان حد بيضايقني وكان مخيف قوي بالنسبة لي. ممكن تكوني حاسة أنك عندك مشكلة مع القصيرين، أو حد تاني يبقى عنده مشكلة مع الناس اللي بشنب. ممكن واحدة تقول أنا عندي مشكلة مع الناس اللي صوتها تخين، عندي مشكلة مع الناس اللي في وضع سلطة زي المديرين أو المدرسين. مش مهم قصتك شكلها إيه، المهم ان عندك القصه بتاعتك اللي افتكرتيها دلوقتي وانت بتسمعي. في الحلقه دي عايزه اتكلم معاكم في انه في سلوكيات معينه كده ممكن نعديها عادي، ممكن مواقف تحصل لنا ونفوتها. عشان كده انا نفسي اقولك ما تفوتيش الحاجات دي، اقفي عند الحاجات دي واقفه، اقفي واكتبيها، اقفي وسجليها. اتكلمي ان عندك مشاعر خوف بتحسي بيها لما بتشوفي شخص الفلاني، او عندك مشاعر توتر بتحسي بيها، او عندك قلق معين او عدم راحه بتحسي بيها لما بتقابلي الناس دي. بتضايق من القرح. خلونا نروح فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. بنتكلم النهاردة عن بتضايق من القرى. كل واحدة فينا عندها القصة بتاعتها، عندها ملامح كده لشخصية أذيتها زمان أو أساءت ليها بأي شكل من الأشكال. ملامح الشخصية دي هي اللي وجعاكي لغاية دلوقتي، عشان كده أنا بشجعك لو عندك مشاعر زي دي تجاه حد عبري عنها، لأنك تستاهلي إنك تعبري عنها، تستاهلي إنك تبقي بتتعاملي مع ناس أنت مرتاحة ليهم. ما تجبريش نفسك على حاجة وما تضغطيش على نفسك، عشان كده أنا بشجعك. أشجعك تكتبي اللي أنت حساه، أشجعك تكتبي الموقف بكل ملامحه، حتى لو هتكتبي والراجل كان صوته تخين وكان طويل وكان شكله غريب، أو الراجل كان قصير وأسمراني وليه كده بحة معينة في صوته. أشجعك تكتبي، لأنك وانتي بتكتبي هتشوفي الكلمات قدام عينيكي بتوصف مشاعرك، وخطوة الكتابة هي أول خطوة ناحية الشفاء، هي أول خطوة ناحية أنك تطلعي للنور من الأوضة اللي مظلمة وضلمتها وجعاكي. أنا مش بقول أن كل كده، بس أنا بقول أنه في كده.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء. وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم، واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

لقيت على سايتات كتيرة جدا على الانترنت ناس ماسكة في إشعياء 42 الآية الأولى ويهاجمونا بيها ويقولوا إما إن الكلمات دي نبوة عن شخص غير المسيح أو إن المسيح مش إله. وبيقولوا كده لما نقرأ إشعياء 42 آية 1: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. إحنا بنقول إن دي نبوة عن المسيح. بيقولوا إما إنها مش عن المسيح لأنها بتقول عبد، عبد الله، أو إن المسيح مش إله. وأنا عايز أقول لكل واحد مشكك، من فضلك ما تاخدش آية من سياقها من قرينتها. أنا عايز من فضلك افتح معايا إشعياء 42 عشان نبص فيه كله ونقول الكلام ده عن مين، عن مين بالظبط. قبل ما تبص معايا في بعض الآيات من إشعياء 42 أقول لك وبكل تأكيد إن متى البشير في إنجيل متى أصحاح 12 أعلن أن هذه الكلمات تمت في شخص المسيح، ولا يوجد غير المسيح الذي تتم فيه هذه الكلمات. بص معايا في متى 12 يقول الكلمات الآتية، آية 17: لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل، يقصد يتم في المسيح: هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخرج الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، ويكمل باقي النبوة. فالنبوة دي لم تتم إلا في شخص المسيح. تيجي تسألني تقول لي إذن هو مجرد عبد، أقول لك على مهلك، اقرأ الكلمات بتأني. لما تقرأ كده يقول الذي سرت به نفسي، ده مين اللي نفس الآب سرت به غير يسوع؟ يسوع فقط اللي عند معموديته قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، اللي على جبل التجلي قال كده هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا الذي سرت به نفسي، الوحيد لما نكمل يقول وضعت روحي عليه. ده مين اللي وضع روحه عليه؟ يسوع عند المعمودية والروح القدس بيحل عليه. كمل معايا، يخرج الحق للأمم. مين اللي أخرج الحق للأمم؟ مين اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة؟ يسوع. يسوع. كمل معايا تلاقيه بعد كده يقول عن صفاته لا يصيح لا يرفع، يعني ما يرفعش صوته، لا يسمع في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف. ده مين المحب الهادئ الوديع في حد غير يسوع؟ لما نيجي نكمل بعد كده ونبص الآية 7 مثلا يقول لتفتح عيون العمي، في حد في كل التاريخ فتح عيون العمي غير يسوع؟ أرجوك فكر، فكر معايا، مفيش في كل التاريخ حد فتح عيون العمي إلا يسوع. يكمل ويقول لتخرج من الحبس المأسورين، أي اللي في حبس الخطية والشهوة والأنانية والحقد والضغينة. مين اللي بيخرج من الحبس المأسورين؟ يسوع. هذه الكلمات لم تنطبق إلا على يسوع، وكل الصفات دي تؤكد أن يسوع هو الله، ليس مجرد عبد. لما نقول عبد الكلام ده تم وتقراه في فيليب 2 يقول الذي اسكان في صورة الله، لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد. خد صورة عبد لن يقول إيه هو قبل كده؟ الذي اسكان في صورة الله. صورة الله في اللغة اليونانية كلمة اسمها مورفي، معناها ذات طبيعة وجوهر الله. المسيح في ذات طبيعة وجوهر الله لكنه أخذ صورة عبد، عشان كده بيقول هو ذا عبدي، بيتكلم عن وقت تجسده على الأرض. هل عرفت يسوع؟ يسوع اللي تجسد علشانك، اللي علشان يفتح عيون العمي، اللي علشان يخرج من الحبس المأسورين. أقول لك بكل صدق، لو أنت مأسور يقدر يحررك، لو أنت تعبان يقدر يريحك.
بس المهم تعالى له بإيمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون، لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: تحدث الإنجيل عن ساعة السيد المسيح، فقد قيل عنه: وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم. فما هي ساعة السيد المسيح؟
2: الساعة التي سماها الروح القدس ساعة المسيح هي ذروة حياة المسيح على الأرض، هي ساعة الصلب، ساعة جثيماني والجلجثة. وهكذا الأمر بالنسبة لنا، فالاختبارات والدروس وبركات السنين الطويلة تؤدي بنا إلى ساعة ذروة حاسمة هي الامتحان. هي كساعة الطالب الذي يجب عليه بعد زمن طويل من الدرس أن يتقدم إلى الامتحان الذي هو ثمرة جهود معلميه وثمرة أمانته ونضوجه. الامتحان يمثل ساعته، فإن نجح يكون في انتظاره صف جديد ومدرسة أعلى، أما إذا رسب فأقل ما ينتظره هو إعادة الكرة مرة أخرى، فيتحتم عليه أن يعيد من جديد المرحلة التي سبق أن قطعها، الأمر الذي يجلب عليه لوم والديه وحزن معلميه. عديدة هي الدروس التي لم يتعلمها بنو إسرائيل، لذلك أخفقوا في الكثير من التجارب، مما أحزن الروح القدس. إنما حدث لموسى وشعب إسرائيل في البرية حين جربوا الله وأسخطوه يمكن أن يحدث لنا نحن أيضا، وليس من المحتوم علينا أن نرتكب الخطية، إنما يوقعنا في الخطية عدم الأمانة لله. حين نسمح لأنفسنا بارتكاب خطايا نحسبها صغيرة في حياتنا اليومية، فالطالب مثلا لا يفشل في دراسته لأنه أساء السلوك، بل يكفي أن يقول أن لا أستطيع أن أستوعب الدروس فيرسب. هكذا الشأن أيضا مع ضعفاء الإيمان، فكم بينهم من اعتاد على ترديد القول لا أستطيع ظنا بأن هذا يكفيه عذرا، لكن الحقيقة تصرخ: أنت بلا عذر أيها الإنسان. الواقع أن الاعتذار في هذا المجال هو سقوط في الامتحان. ماذا كان نوع الخطية التي ارتكبها بنو إسرائيل في البرية؟ إنهم لم يكفوا عن ترديد هذا القول: لا نستطيع، لا نستطيع أن نشرب من هذا الماء، لا نستطيع أن نستغني عن اللحم، لا نستطيع أن ننتظر إلى أن ينزل موسى من الجبل، هلما يا هارون اصنع لنا صنما يسير أمامنا، هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. في حياة كل إنسان ساعات حاسمة يتقرر فيها كل ما له علاقة بوجوده الروحي، ويتوقف عليها حصوله على حياة القوة أو الضعف. يمكن أثناءها لعمل سنين عديدة أن يترسخ أو أن يتلاشى، ويمكن أن تفتح أمامنا السبيل إلى حياة البركة أو تغلق ذلك السبيل نهائياً. لقد عرف بالاختبار أن ما يسمى بساعات الضعف يمكن أن يضيع منا بركات لا يمكن أن تعوض فيما بعد، ففي ساعة ضعف أضاع رؤوبين حقه في البكورية، وبضياع هذا الحق حرمت ذريته من الملك ومن رئاسة الكهنة، اللتين كانتا في الأساس من حق سبط رأوبين، وترتب على ذلك أن شأن السبط صغر. لقد فاض الله عليك بالنعمة والحب وأحاطك بالخير والرحمة، وقد تسأل لماذا يكرمني الله سبحانه هكذا؟ أنا غير مستحق لأي ومضة من أشعة حبه. فيجيبك الله بأن يضع بقربك إنسانا جحودا لا يعرف معنى الحب، ويطلب منك أن تعطف عليه وعلى غيره ممن كنت تحسبهم غير جديرين بالحب. أحبك الله حتى الفيض، منحك نعمة فوق نعمة، عليك أن تشارك غيرك فيما أعطاك الله. هذه هي وصية المسيح لك أن تكون محبا، هذه ساعتك أن تكون محبا، فتبرهن أنك تلميذ له. لكن ماذا تقول لو اتهمت بضعف المحبة وطعن في إخلاصك؟ هل تتنصل من الخدمة وتقول لا أستطيع؟ يجب أن يكون المسيح مثالك، فقد أحب خاصته الذين في العالم، ومع أنهم تصرفوا نحوه بحسب مبادئ العالم الضعيفة، إلا أنه أحبهم إلى المنتهى وإلى الملء وإلى الفيض. في كل مكان وفي كل صف جاز المسيح ساعة امتحانه بكل نجاح، حتى امتحان الموت على الصليب جازه بنجاح. بقي الغالب المنتصر الذي لم يخسر معركة واحدة على الإطلاق. أيها المستمع الكريم، تعال ندخل مدرسة المسيح، هيا بنا نسير في موكب نصرته، فنتوقف عن أن نقول لا نستطيع، ونبدأ بأن نقول نستطيع. لا تنسى أن عبارة لا أستطيع تحمل عذرا غير مقبول، يتخفى وراءه الذين لا يعرفون غنى نعمة الله الفائق. كمؤمنين يجدر بنا أن نثق في إلهنا الذي هو إله كل نعمة، وقد دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع. ونعمته في المسيح تفوق كل شيء، وتكمل وتثبت وتقوي وتمكن وتجهزنا لكل عمل صالح.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

50 مليون للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: عشاء عرس الخروف مش هيكون ليه مثيل، وعلى الترابيزة هيكون قاعد المفديين من كل الأعمار، وهيكون قاعد أنبياء العهد القديم ورسل العهد الجديد والمؤمنين بالمسيح من بداية التاريخ. الاحتفال ده هيكون علامة على ذروة عمل المسيح الفدائي، وهيرحب بكل اللي مات من أجلهم علشان يأكلوا معاه في السماء. النهاردة هنسمع تعليم أكتر عن عرس الخروف النهائي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيرويل لوتسون، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
1: لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية، لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني، لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت، فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما تحسمتش لسه، ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب، في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس إيه؟ هتلاحظ إنها لبسة بزا نقيا بهيا، لأن البز هو التبررات القديسين. إحنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف اننا بنكون ابرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون ابرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل اعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله. وهل ده معناه ان كلنا هنكون لابسين نفس اللبس بالظبط في السماء؟ هل الكل هياخد نفس الهدوم او نفس الزي؟ ده احتمال، لكن الاحتمال التاني، لأنه الكتاب المقدس بيأكد بشكل كبير على المكافآت، إنه اللبس هيكون شبه روب التخرج كده. لما بتمشي في الممر بتكون لابس نفس الروب اللي بيلبسه واحد تاني من حيث الخامة بتاعته، لكن كان فيه بعض الناس، ممكن أعضاء هيئة التدريس لما تخرجت، كانوا لابسين أوسمة خاصة لأنهم عملوا إنجازات ضخمة. أنا مش عارف الدنيا هتمشي إزاي وقتها، لكن عارف إنه كل اللي هيكون هناك هيبقى مبسوط، الكل هيكون مقبول، والبر بتاعنا اللي لابسينه من الكتان الأبيض والنقي هو أعمال القديسين، تبررات القديسين. عشان كده مهم جدا يكون عندنا أعمال صالحة، لأنه اللي هنعمله على الأرض هنا هنلاقيه في السماء. وأكيد طبعا السؤال الكبير اللي بيتسأل على طول هو العروسة هتكون لابسة إيه؟ لأنه في العادي محدش بيسأل خالص العريس لابس ايه، لكن لما نوصل السماء كل ده هيتغير زي ما هنشوف بعد شوية. اتكلمنا عن اللبس، لكن مين هم الضيوف المدعوين؟ هنلاحظ انه بيقول في عدد 9، وقال لي اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف، وقال هذه هي اقوال الله الصادقة. مين المدعوين لعشاء عرس الخروف؟ بعض الناس عايزين يقولوا أكيد دي العروس، لكن العروس مش هتكون هي من المدعوين اللي هيحضروا فرحها. العروسة هي اللي بتدعي الناس، العريس والعروسة هما اللي بيدعوا أصحابهم علشان يحضروا عشاء العرس. فمين هم المدعوين؟ الكتاب المقدس مش بيقول لنا، لكن عندي فكرة ممكن تقول لنا مين هم المدعوين دول، ولو ربطنا بعض النقاط ببعض ممكن نوصل لحاجة صح. فكروا معايا دلوقتي في الحتة دي، كنيسة يسوع المسيح هتتخطف للسماء، وبعد كده فترة الضيقة العظيمة على الأرض هتستمر 7 سنين على الأقل، وممكن أكتر من 7 سنين. خلال الضيقة العظيمة اللي هتحصل، دانيال بيقول في إصحاح 12 ومن عدد 1 لعدد 3 إنه في نهاية فترة الضيقة العظيمة هيكون فيه قيامة، وأعتقد إنه ده المكان اللي هيقوم فيه كل قديسين العهد القديم، وبيتم عشاء عرس الخروف في الوقت اللي هيكون فيه يسوع على وشك إنه يرجع للأرض في المجد. وفي العظات اللي جاية هنتكلم عن الضيقة العظيمة، وهنتكلم عن المقطع ده وغيره من المقاطع اللي بتتكلم عن رجوع يسوع للأرض. خليكم فاكرين ده من فضلكم. ولو كان صح إنه اليهود هيقوموا من الموت، ولما بقول اليهود ما أقصدش اليهود بس، أنا أقصد كل اللي كانوا في العهد القديم بغض النظر عن خلفيتهم العرقية، لو أمنوا بيهوى، لو قاموا من الموت بعد الضيقة العظيمة هيوصلوا للسماء في الوقت بتاع عشاء عرس الخروف، وبعد كده هينزلوا بالتأكيد للأرض، وأنا متأكد من ده مع الكنيسة اللي افتداها يسوع. واللي بيخليني أعتقد ده إن في قصة مهمة في العهد الجديد. يسوع كان بينتقد اليهود لاعتقادهم إنهم يستحقوا الملكوت لأنهم قالوا لنفسهم إحنا من النسب الصحيح. فقال لهم يسوع ممكن يكون عندكم النسب الصحيح جسديا، لكنكم ما قبلتوش خالص المسيح وقلبكم مش مفتوح لله. وبعد كده يسوع قابل قائد 100 وكان عنده إيمان عظيم، وقال يسوع الكلمات دي: وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. وفي مكان تاني بيضيف برضو الأنبياء، وبعد كده بيكمل ويقول: وأما بنو الملكوت واللي افتكروا أنهم مستحقين فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. كلمات يسوع هنا توبيخ وتحذير واهتمام عظيم، وعشان كده قادر أتخيل إنه المدعوين دول ممكن يكونوا قديسين العهد القديم. ودلوقتي عايزكم تتخيلوا معايا ملايين من الناس بيمثلوا عروس يسوع المسيح، ودلوقتي جه وقت الفرح، وفجأة بيجي كل قديسين العهد القديم اللي قاموا من الأموات. يعني هيكون موجود إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنا متأكد إننا هنعرفهم على طول، وهنفكر في نفسنا ونقول بص هناك ده أكيد شمشون. في النهاية هو اتذكر في رسالة العبرانيين إصحاح 11، وعندنا كمان كل الناس اللي اتذكروا فيه. ياه، هنلاقي رحاب أنا فاكرها، وهنلاقيها موجودة في ملكوت السماوات. ربوات ربوات وألوف ألوف هيتجمعوا مع بعض في عشاء عرس الخروف. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر مين هيخدمنا؟ مش عارف مين هيخدمنا، لكن عارف شخص واحد هيخدمنا، وأنا مش بخترع الحتة دي. فيه مقطع في الكتاب المقدس بتأمل فيه كتير، ولو فكرت فيه لفترة طويلة ممكن أبكي، وعشان كده هعدي عليه بسرعة. في إنجيل لوقا إصحاح 12 وعدد 37 يسوع بيقول: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. بتخيل إن في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا: يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له: لا لا يا رب ما تغسلش رجلي. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا: يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم: مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي: ماشي قسيس نوتزر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس. في حفلات الافراح اليهودية كان مهم جدا للعريس والعروسة انهم يشربوا الخمر الجديد، واللي اقصده اننا بنتكلم عن افضل انواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالافضل جدا علشان وليمة الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من أصحاب الفرح، لأنهم قالوا: أنت خليت الخمر الجيدة للآخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم: أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي، إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، فمتى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده، وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف.
0: عايز أقولك يا صديقي إنه سهل نتكلم على الحاجات دي لكن صعب فعلا نفهمها، مش كده؟ عايزك تتخيل معايا لو كنت مؤمن بيسوع المسيح وهتكون في السماء زي ما نفسي تكون، يعني في عشاء عرس الخروف وقاعد مع المسيح، وزي ما هنتعلم في السلسلة دي يسوع هو الشخص اللي هيخدمنا. قد إيه ده حدث رائع هيحصل. أعتقد إنه في الوقت ده كل التجارب اللي تعرضنا ليها في الأرض هتكون صغيرة جدا، والصراحة ممكن ما نفتكرهمش أصلا. علشان كده عايزين نشجعك قبل ما نختم الحلقة النهاردة إنك تبقى متأكد إنك عايش في الأبدية بشكل واضح، لأن الوقت قصير والأبدية قصيرة. نفسنا إننا كلنا نركض بنجاح لغاية خط النهاية، وإننا نعرف إنه في يوم ما هنقدم حساب لكن هنكون في محضر الرب الإله للأبد. عشان كده تشجع، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا المزيد من عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مؤمنين كتير بيحسوا إنه شرب الخمر خطية، لكن جاي اليوم اللي فيه كل المؤمنين هيشربوا منه، هيشربوا من أجود أنواع الخمور اللي ممكن يتعمل، وهيشربوا مع يسوع نفسه. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية عشان تعرفوا إيه تاني موجود في المنيو علشان الوليمة الرائعة دي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوة، من كل فكرة اعمل حدث.

تحت الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة فعال جدا، لأنه بيتكلم عن التأثير والدور اللي ممكن أعمله في الحياة. عنواننا النهاردة الاسم كن إيجابيا. قصتنا بتحكي عن ملك في العصور القديمة كان عايز يعلم شعبه بعض من الدروس الغالية والمهمة، فأمر جنوده إنهم يجيبوا صخرة كبيرة ويختاروا واحد من الشوارع الرئيسية في المملكة ويحطوا الصخرة في النص ويفضلوا يراقبوا ردود فعل الناس هيكون إيه. مر أحد التجار الأغنياء جدا في المملكة ودار حوالين الصخرة وتعجب من شكلها، لكن سابها ومشي. بعد شوية جم بعض من الناس وشافوا شكل الصخرة وقد إيه سد الطريق وقد إيه الطريق ده مهم، وقعدوا يقولوا شوفوا إهمال المسؤولين، شوفوا انصراف الملك عن اهتمام بشؤون المملكة، شوفوا قد إيه الحكومة مش واخدة بالها منا، وبرضو سابوها ومشوا. ناس كتير زي كده مروا على الصخرة وبرضو نفس الرد الفعل، الكل زعلان من المملكة من الحكومة، والكل فاكر إن المملكة مش واخدة بالها منها. لكن بعد شوية والجنود بتراقب ردود الأفعال، جه فلاح فقير شال سلة مليانة بصل وطوم وجرجير حاططها على كتفه ومروح من غيطه لبيته علشان ياكل ويرتاح مع أهل بيته. ولكن أول ما شاف الصخرة نزل بسرعة السلة وشمر دراعاته وراح بكل قوة يحاول يزيح الصخرة. فضل يحاول مرة بعد مرة ويشجع نفسه لحد ما قدر ينقلها جنب الطريق. ولما خلص مهمته ميل عشان يرفع السلة من تاني علشان يروح بيته وياكل مع عياله، وكمان الجوع قرص فيه أكتر بعد المجهود الكبير. لكن الغريبة إنه لقى شنطة موجودة مكان الصخرة اللي اتحركت. اتردد شوية بين إنه يفتحها أو يسيبها ويمشي، لكن في النهاية خد قرار إنه يفتحها. وهنا حصلت مفاجأة ما كانتش حد يتوقعها. لقى في الشنطة مبلغ كبير من الفلوس ورسالة قصيرة مكتوب فيها إن المبلغ ده من حق اللي يحرك الصخرة، وكمان ليه حق إنه يتعشى مع الملك النهاردة. فرح الفلاح فرح كبير جدا، ما كانش بيصدق نفسه إنه هيقابل الملك، إنه كمان هيبقى غني، إنه هيتعشى مع الملك. وبالفعل صدق الفلاح الرسالة وبالليل راح يتعشى مع الملك. وهو قاعد يتعشى مع الملك سأله الملك سؤال، إيه السبب اللي خلاك تعمل كده مع إن ناس كتير قبلك ما عملوش حاجة، بصوا عليها وسابوها ومشوا؟ جاوب الفلاح البسيط وقال إنه من زمان جدته علمته آية من الكتاب المقدس بتقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. وكانت بتقول لي كمان إن كنت عايز تتبارك ما تضيعش فرصة لفعل الخير لأي حد وفي أي وقت. وفوق ده كله كانت دايما بتقول لي إنه في بركة خلف كل حجر يعتر الطريق. اتعجب قوي الملك من كلام الفلاح البسيط وقال له يباركك ربنا، ويبارك كمان في جدتك اللي علمتك إنك تكون شخص مؤثر في الحياة. على فكرة يا ابني، أنا كان في ذهني أعلم الناس إزاي يهتموا بشؤون بلدهم ومملكتهم، وإنت نجحت في الامتحان ده. علشان كده أنا هصدر قرار وأمر ملكي بتعيينك أنت الفلاح البسيط وكيل على كل الأراضي الزراعية اللي بتمتلكها المملكة. على فكرة الفلاح البسيط ده برضو تعلم درس، اللي فيه فعلا بركات كتير مستخبية للأمناء للرب، في بركات كتير مستخبية ورا كل حجر فعلا بيعترض طريقه، في بركات كتير للأمناء اللي نفسهم ينجحوا في حياتهم ويحققوا هدف نبيل يسعوا ليه. وده درس مهم في حياتنا. كتير منا بيقول أنا يا ما سعدت ناس كتير، وفي الآخر إيه اللي خدته؟ كل واحد ملهوش غير مصلحته. واحد تاني يقول وبعدين الطيب في الزمان ده ملوش مكان، الشرير بياخد حقه وبياخد مكانه، واللي بيساعد غيره بتتقلب الدنيا عليه. لكن عزيزي المستمع، أدينا شفنا من خلال قصتنا النهاردة قد إيه بيبقى في خير للي بيساعد الغير، وقد إيه فعلا الخير بيبقى ويعيش لأصحابه. وزي ما قال الكتاب المقدس في سفر الأمثال، إلقي خبزك على وجه المياه. وكمان في المزامير قال افعل الخير واسكن الأرض.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق، ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم مع المسيح ذاك أفضل جداً.

أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. إذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: الأذن الضالة. الله عاوز أن يدخل معانا في علاقة أعمق مما نتخيل، وبعد ده بكل تأكيد هيسدد أي احتياج عندنا. المزمور بيقول تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. الله ممكن يسمح أنه يكون في احتياج معين في حياتك علشان تيجي لي، وده اللي حصل بالضبط مع شاول. فعلشان يجي ربنا وعلشان تستعلن الدعوة على حياته أنه يبقى ملك على الشعب، الحقيقة يقول فقدت الأذن التي لأبيه، ولما ذهب ليبحث عنها قابل صموئيل بحسب ترتيب ربنا فمسحه ملك على الشعب. بعد ده قال له على فكرة وجدت الأذن التي تفتش عنها. ممكن المشكلة أو الحاجة المفقودة تكون سبب في أنها تجذبنا ناحية ربنا، زي ما كانت الحمير الضيعة سبب في انها تجيب شاول ناحية صموئيل فيكلمه بكلام ربنا فتتم الدعوة اللي على حياته. اذا قعدنا نفكر ممكن نلاقي ان في امور كتيرة في حياتنا شغلانة ضيعة زي الأذن الضالة اللي كانت لشاول، امور ممكن تبقى ملهاش القيمة العظيمة لكن من وجهة نظرنا انها مهمة ومهمة جدا. اي نعم الامور دي ممكن ما تسويش اكتر من الأذن الضيعة اللي لقوها بعد كده، هتلاقيها يا شاول، لكن ده حصل بعد ما ربنا تكلم لقلب شاول. احنا عاوزين دايما نرفع عينينا لفوق ونطلب ما فوق حيث المسيح جالس، عايزين نهتم بما فوق لا بما على الارض. ليه؟ لان الاشياء التي ترى وقتية اما التي لا ترى فأبدية.
1: كمل كمل، اللي دخل لجوه ما تخوكش، التغيير مع الوحده عند قدمين.

طريق كبير انك تطلب ربنا، وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا، نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر، نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة بان انت لذذت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلذذ فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجه كويسه تلذذك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: عندي سؤال لكم.
9: إن كان عن معاملة أهلنا لنا ادخره يا عم قاسم.
8: لا لا، سؤالي عن الكتاب المقدس وتحريفه.
10: وما هو سؤالك؟
8: كم نسخة من الكتاب المقدس موجودة في أيدي الناس؟
11: هل أنت جاد في سؤالك؟
10: طبعا جاد، أبي لا يلقي الكلام هكذا.
8: كم كتاب مقدس موجود الآن؟
10: الآن؟ قل ملايين، عشرات بل مئات الملايين.
9: ولماذا لا يكون العدد بالمليارات، ألوف الملايين؟
8: هو كذلك. أي من تلك النسخ مزور، محرف؟
11: وهل التحريف سيكون في نسخة واحدة؟ لا طبعا، في الكل.
10: فالذي يحرف لا بد أن يحرف كل النسخ.
9: يحرف نسخة واحدة ثم تطبع وتنتشر.
10: فهناك نسخ محرفة ونسخ غير محرفة إذن؟
8: ما رأيك أنت يا سمر؟
10: لا أظن، لو كانت هناك نسخ مختلفة عن الأخرى لما سكت صاحب النسخة الأصلية.
11: ولما سكت صاحب النسخة المحرفة
10: كان يطالب لنفسه بنسخة أصلية.
9: هذا معقول.
8: فالتحريف إن كان هناك تحريف يعم كل النسخ.
10: طبعا، لا أحد يقول إن التحريف تم الآن، زمان.
11: وحين تم التحريف هل كانت هناك نسخة واحدة فقط حرفت ومنها انتشر التحريف لكل النسخ التي بعدها؟
9: نسخة واحدة؟ متى كانت هناك نسخة واحدة؟
10: وقت التحريف.
8: مريم تفكر وتبحث في ادعاء التحريف وتحاول أن تصل بالعقل إلى أن التحريف مستحيل وأن الكتاب المقدس صحيح لم يتغير.
10: لو كان التحريف قد تم حين كان الموجود نسخة واحدة يكون ذلك وقت كتابة تلك النسخة. الكاتب كتب نسخة ثم سلمها لمن ينسخها ويوزعها.
11: وهل يعقل أن يحرف الكاتب ما كتب بنفسه؟
9: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب وهو ما يزال على قيد الحياة.
8: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب والجيل الأول الذي لديه النسخ الأصلية باق على الحياة.
10: فالتحريف إذن حدث بعد عدة أجيال،
11: وخلال تلك الأجيال زادت النسخ المتداولة.
9: طبعا زادت وانتشرت وكثرت.
10: كم نسخة كانت بعد 3 أو 4 أجيال مثلا؟ مئات، ألوف، وفي أي مكان، أماكن كثيرة وبعيدة، أليس كذلك؟
8: لو كنا نتحدث عن التوراة فأسفار موسى كليم الله كلها كانت متداولة بين اليهود قبل المسيح بآلاف السنين. ولو كنا نتحدث عن المزامير فالمزامير كانت تسبح في المعابد قبل مجيء المسيح أيضا بآلاف السنين. ولو تحدثنا عن العهد الجديد فقد كان متداولا منذ القرن الأول من حوالي 2000 سنة.
11: وإلى ما يقودنا ذلك؟
10: كتب منتشرة في أماكن بعيدة في بلاد كثيرة.
8: السؤال الآن، لو شاء أحد أو جماعة تحريف الكتب المقدسة هل كان أو كانوا يستطيعون الوصول إلى كل النسخ الموجودة في كل البلاد ليحرفوها؟
10: والنسخ القديمة
12: يحرفونها؟ يحرفون كل النسخ القديمة الأصلية ويحرفون نسخا جديدة يوزعونها على الناس في كل تلك البلاد؟
11: هذا غير معقول،
9: بل مستحيل.
10: لا أظن أن ذلك ممكن.
8: إلى جانب نسخ الكتاب المقدس كانت هناك اقتباسات في كتب أخرى ظهرت كتبها الآباء الأولون من المسيحيين.
11: وهل اقتبسوا الكتاب المقدس كله؟
12: نعم تقريبا، فقد قرأت بحثا يقول أن معهدا للبحوث جمع تلك الاقتباسات فوجد أن في تلك الكتب كل آيات العهد الجديد ما عدا 12 آية فقط.
9: كل الآيات؟
12: كل الآيات يا مروان.
10: فكان على هؤلاء الذين حرفوا الكتاب أن يجمعوا ويحرفوا كل تلك الكتب أيضا،
12: وهذا مستحيل المستحيل.

0: لو لم يتحرف الكتاب كما تقولون، فعرفوني أين النسخ القديمة الأصلية؟
1: موجودة، عشرات الألوف من المخطوطات موجودة.
2: عشرات الألوف؟ كل ذلك؟
1: 9000 للعهد القديم، و5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد، و13000 لأجزاء منه.
3: كلها موجودة بالمتاحف الشهيرة.
4: وهل جميعها تتفق مع بعضها؟ متشابهة؟
1: إن لم تكن متطابقة تماما فهي غير متعارضة أو مخالفة.
0: وكلها تتفق مع النسخ التي في أيدي الناس الآن؟
3: نعم، كلها تتفق مع النسخ التي في أيدينا الآن.
2: وفي أي مكان توجد تلك المخطوطات؟ وهل يمكن أن يطلع عليها إنسان؟
4: يقول العم قاسم إنها بالمتاحف الكبيرة،
3: متاحة لمن يريد أن يبحثها. في متحف مانشستر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، كتبت سنة 190 ميلادية، والكثير من شهود العيان أو أولادهم أحياء، فهي دقيقة للغاية.
1: وفي متحف بيتي مخطوطة كتبت عام 200 ميلادية، والسينائية في المتحف البريطاني، والمخطوطة الفاتيكانية بالفاتيكان، والإفرامية في باريس، والمخطوطة البيزية في كامبريدج، والفريرية في واشنطن.
0: في العالم كله
2: وأمام كل الناس؟
4: أمام العلماء والباحثين طبعا،
3: وأمام كل العالم، لكل الناس في كل المتاحف الكبرى تقريباً.

0: فلماذا يقولون لنا إن الكتاب تحرف وإن النسخ كلها مزورة؟
1: مع أن المخطوطات الأصلية موجودة.
2: يطعنون في صحة تلك المخطوطات.
0: هذا كثير.
3: لا يكثر على من يريد الهدم شيء.
0: هدم ماذا؟ الديانة المسيحية؟
3: هدم عقول وأفكار الشباب المخلص الذي يبحث عن المعرفة ويسعى للوصول إلى الحقيقة.
4: أخيرا وفي عام 1947 عثرنا على مخطوطة نادرة، 11 مخطوطة معا تشمل 40,000 قطعة، وهذا الاكتشاف يطلق عليه اكتشاف قمران بالبحر الميت
1: في منطقتنا العربية.
4: نعم، في منطقتنا العربية، وبواسطة محمد غلام إعرابي ضاعت معزة له، وبينما هو يبحث عنها رمى حجرا طار وسقط في كهف أحدث دويا عليا. تبع الحجر ليجد آنية فخارية تحتوي على لفائف من جلد عليها كتابات.
2: وماذا فعل بتلك الآنية؟
3: باعها طبعا، وانتقلت من يد إلى يد حتى تلقفها العلماء وجمعوها وقرنوها بالمخطوطات القديمة الموجودة.
0: وتطابقت؟
3: تماما، بقيت في مخبئها سليمة 1900 سنة كاملة.
1: كتبت في عام 100 ميلادية؟
4: نعم، طبعا لم يعثر الراعي على كل المخطوطات، إنما الاكتشاف دافع العلماء للذهاب إلى المنطقة والبحث حتى تم العثور على كل الكتاب المقدس مكتوبا على لفائف جلدية ملفوفة في أنسجة كتانية محفوظة في أوان فخارية 20 قرنا.
3: وبعد ذلك يتهم الكتاب المقدس بالتحريف.
2: هذه معلومة جديدة جدا على الناس.
4: أبدا أبدا، كثيرون جدا يعرفون تلك المعلومة.
0: فلماذا لا يعلنونها لنا؟
3: لنبقى في شك ولتثار شكوك أكبر في صحة الكتاب المقدس.
2: لماذا؟ لماذا؟
1: تغريرا أو غشا وحربا لكل ما هو حقيقي.
0: وإنجيل برنابا ضمن تلك المخطوطات؟
4: لا طبعا.
0: لماذا؟
4: لأنه مدسوس مزيف.
0: ألم يكن برنابا تلميذا للمسيح؟
3: لا، لم يكن تلميذا للمسيح،
2: أحد حواريه.
3: ولا أحد حواريه.
1: فمن هو؟
4: رفيق لبولس الرسول، رسول حمل رسالة المسيح إلى العالم
0: وكتب هذا الإنجيل.
3: لم يكتبه.
0: قبل أن نتناول إنجيل برنابا بالبحث عندي سؤال.
4: تفضل.
0: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
1: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
2: يقصد أن لا لزوم لها.
1: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
4: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
3: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
0: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
3: من هؤلاء الذين يقولون؟
0: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي والبيضاوي.
2: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
4: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
1: هناك آيات في النسخ،
3: نسخ التوراة والإنجيل؟
4: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
2: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
3: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: مرة قادمة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف. أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. الحلقة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم عن الأفكار الغلط أو الأفكار السلبية لأوقات كتيرة ما بتخليني باخد قرارات غلط أو بتعوقني في رحلة النجاح بتاعتي. الحلقة دي هنكمل سنة في الحتة ديت وهنتكلم عن ازاي اني اخد قرارات أو ازاي انمي عندي مهارة اخد القرارات. اخد القرارات دي مهارة انا بتعلمها مع الوقت، محدش بيتولد هو عنده الحكمة انه ياخد من اول مرة قرارات صح، بس انا عند كل قرار صغير او كبير انا محتاج انمي مهارة ازاي اخد القرارات ديت. انا هاخد مثال لحاجة بسيطة زي اني اشتري موبايل او اشتري اي جهاز انا عايز استخدمه. يمكن يبان انه حاجة بسيطة، بس هو نفس التدريب اللي انا هعمله في الحاجات البسيطة هعرف وقت الجد اعمله في القرارات الكبيرة. اول حاجة انا بحتاج اني ادرب مخي يفكر فيها في كل قرار باخده، هو اساسا القرار ده صح ولا لا، ده منطقي ولا لا. ببقى محتاج اني اسأل نفسي اسئلة كتيرة تساعدني اني افتح مخي وافكر بطريقة مختلفة. فابتدي احكي مع نفسي ايه الامكانيات اللي انا محتاجها في الجهاز اللي انا عايز اشتريه، هو انا عندي امكانيات مادية لدوت، ايه الموديل اللي انا بتمنى يكون عندي، طب هل ينفع اخد جهاز حد في العيلة جهازه قديم موجود ولا انا مصر اني اشتري جهاز جديد. كل ما بسأل اسئلة كتيرة بتساعدني اني افكر بشكل منظم اكتر ومنطقي اكتر في الحتة اللي انا هاخد فيها القرار. الحاجة اللي بعد كده ان انا محتاج اجمع معلومات باكبر قدر ممكن، فاسأل الناس عن الموديلات الموجودة والاسعار والاماكن اللي ينفع اشتري منها، ليه ضمان ولا ملوش، الحاجات الصغيرة دي كلها اجمع اكبر قدر من المعلومات اللي انا محتاجها. الحاجة اللي بعد كده انا محتاج اراجع اساسا جوايا الفكرة اللي ورا القرار دوت، هو انا بدور على موبايل جديد ليه؟ عشان الموبايل ده بيديني قيمة، بيديني استمتاع اكتر، فانا هقضي وقت فيه على النت والفيس والحاجات دي، انا محتاج الحاجات دي، فانا براجع الفكرة الاعمق اللي ورا القرار. واخر حاجة في القرارات بتاعتي انا محتاج اشوف تكلفة القرار ده ايه، مش بس بتكلم كفلوس ان انا هدفع فلوس في الحاجة اللي انا هشتريها، بس هل الحاجة اللي انا هشتريها دي هتاخد من وقتي، هتاخد من علاقاتي، هتاخد من مجهودي الذهني ولا لا. انا لازم احسب كل تكلفة لكل قرار باخده. انا عارف ان يمكن بتقول كله ده عشان اشتري موبايل، هو الموضوع زي ما قلت لكم مش فكرة اني بشتري موبايل، هي الفكرة ازاي انا بعود مخي ياخد قرارات. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل تاني في حاجات عن التفكير.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم مرة تاني. حاجة مهمة قوي في التفكير لازم نعرفها عن المخ بتاعنا. المخ بتاعنا عامل حاجة كده زي الكمبيوتر، حسب البيانات والداتا اللي أنا بدخلها فيه حسب اللي هيطلع منه. فارق معي أخد معاكم جزء من رسالة فيليبي. رغم أن الرسالة دي بولس كتبها هو في السجن، كتبها في مكان صعب قوي، لكن كانت الأفكار اللي طالعة في الرسالة دي كلها أفكار مبهجة، أفكار فرح وأفكار انتصار. بولس بيحكي عن ازاي افكر، ايه الحاجات اللي انا محتاج ادخلها في ذهني عشان تطلع الفرح والانتصار دوت. في فليبي 4 ومن عدد 8 بيقول اخيرا ايها الاخوة، بعدين بيبتدي يحط شوية حاجات عايزنا نفكر فيها. بيقول كل ما هو حق، كل ما هو حق بمعنى كل حاجة صح او كل حاجة مظبوطة. بعدها بيقول كل ما هو جليل، جليل بمعنى كل الحاجات اللي فيها اخلاق عالية او حاجات مميزة. كل ما هو عادل، الحاجات اللي خالية من الدوافع الشريرة والأنانية. كل ما هو طاهر، الحاجات اللي ما فيهاش أي تلميحات للإباحية الجنسية أو الأفكار الجنسية. كل ما هو مسر، سواء مسر ليا أو مسر ومبهج للناس اللي حواليا. كل مصيته حسن، الحاجات اللي تكون جديرة أني أشاركها بالناس وتتمدح. إن كانت فضيلة، الحاجات اللي فيها مبادئ إيجابية أو فيها قيمة. إن كان مدح، الأمور المشجعة اللي لم قلتها لحد هيتبسط. بولس بيقول ففي هذه افتكروا، ففي هذه املأوا أفكاركم. والآية اللي وراها بولس بيحطها على طول إني إله السلام يكون معكم. لما أفكر الأفكار دي أنا هتملي بالسلام، حياتي هتتملي بالسلام، هعرف أكون بطلع قرارات صح. وربنا معكم.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبدية. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

رحب بكم خوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء. والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، تكلمنا في الحلقة الماضية على موضوع التوبة علاقتها بغفران الخطايا، والحلقات اللي قبل منها طبعا حكينا على طرق البشرية عموما اللي يحاول الإنسان يديرها أو يطبقها باش يتحصل الغفران للخطايا والذنوب اللي يدير فيه قدام الله، واللي منها الصلاة والصوم والصدقة والتوبة. وقلنا أن هذين كلهم إذا ما كانش على الشكل الصحيح أو الحقيقي اللي لازم علينا إحنا، واجب علينا إحنا نديروه، مش حيقبلنا الله كبداية لعلاقة روحية معه. اليوم خوتي المستمعين نحب نتكلم عليه شيء ثاني، يعني الإنسان يحاول يديره أو ديما يدير فيه باش يتحصل على غفران الله، واللي هو الشفاعة. كيف ما عارفين نحنا الشفاعة، وفي خصوصا في بلادنا وفي مدننا وقرانا والريف متاعنا، عارفين ان الناس احيانا يمشوا يزوروا في يقولوا اولياء صالحين والناس هذوما ويطلبوا في شفاعتهم، ودائما حتى لما يصلوا ويدعوا الله يطلبوا فيه بشفاعة فلان وعلان. ونشوفوا نحن هل الناس هذوما أو الأنبياء هذوم أو الناس الصالحين اللي يعتقدوا شعبنا وهلنا أن هم صالحين، هل هم يقدروا يشفعوا لنا خطايانا قدام الله ولا لا؟ أول شيء لازم نتكلموا عليه الأنبياء، بما أن الأنبياء هم يعني ناس الله المختارين بيش يوصلوا رسالته بقوة الروح القدس، حتى الإنسان يعني يكتشف طريقة اللي توصل للعلاقة الروحية الصحيحة مع الله. والأنبياء هذوما هم أول شيء لازم نعرفوه إن هم مش ناس خلاص برين وما عندهمش أي خطيئة، لا، أكثر الأنبياء أو مجموعة كبيرة من الأنبياء اللي هم أنبياء الله المختارين مروا في حياتهم تجارب وداروا أخطاء وارتكبوا خطيئة قدام الله، لكن تابوا وحاولوا كيف النبي داود إنه يكفر على الخطايا متاعه ويدير أعمال صالحة ويلتزم في عهوده والتزاماته وواجباته قدام الله. وهذا هو السبب اللي خلى النبي داود كما قلنا في الحلقة الماضية يبكي أيام عمره في الأخير ويبل في فراشة مدموع، لأنه مش قادر يتحمل فكرة أن ارتكب خطيئة قدام الله سبحانه وتعالى. الأنبياء وقدرتهم عليه شفاعة قدام الله، طبعا الأنبياء كما قلنا إن كان هم يعني أفضل من غيرهم من الناس العاديين، لأن هم مختارين من الله والروح القدس يعمل فيهم ويرشدهم للأعمال الصح والإرشاد الحقيقي اللي هو بعيد عن الزلات. لكن هم كما قلنا هم في حد ذاتهم ناس خطاة زينا زيهم، ما فيش فارق إن ما كانش بالفعل فبالقول وبالفكر في قلوبهم كيف ما ذكرنا في الحلقات الأولى من برنامجنا. وعشان هيك ما يقدروش من تلقاء أنفسهم إن يتوافقوا مع الله في صفات السامع اللي هي عدم ارتكاب الخطية. قلنا الله كامل ما تنقصش صفة من الصفات، ومن الصفات هذه إن يعني كيف العدل، كيف إنه يعطي الحق لكل إنسان حقه. الله مش ممكن نشوفه الله ينقص حق إنسان ويعطي إنسان ثاني حق أكثر من حقه، هذا الشيء هذا مش موجود وبعيد عن الواقع والحقيقة. الله عادل في كل شيء. طبعا الأنبياء مهما كانوا من يعني من الحاجات اللي يدور فيه بيش يكسبوا رضا الله، حيكونوا هم في ذاتهم يعني لازم يتحصل على العقوبة على الأخطاء اللي داروهم. الله مش حيسامحهم، هم أنبياء لكن في النهاية هم بشر، لازم يتلقوا عقوبتهم على الأخطاء اللي داروها. والله طبعا كما نحن عارفين هو صح، الله يحبنا كبشر وهو غفور ورحيم، لكن الله عادل لازم يعاقب كل إنسان. والشيء اللي لازم نحن نفهمه كويس إن الناس هذوما الأنبياء، وحسب كلام الكتاب المقدس واللي شايفينه في الكتاب المقدس على سيرة الأنبياء وقصة حياتهم وكيف داروا خير وكيف داروا شر، طبعا هم مع أنهم ناس قديسين لكن هم خطاه كيفهم كيف باقي الناس. إذا شفنا في كتاب الجامعة إصحاح 7 والآية 20 لما يقول الروح القدس، لأنه لا إنسان صديق في الأرض
يعمل صلاحا ولا يخطي. الآية واضحة، ما فيش أي إنسان صديق. الإنسان الصديق طبعا هو الإنسان اللي يدير العمل الصالح، ولا يمكن ولا مرة واحدة أنه يدير خطية. طبعا ما فيش إنسان معصوم من الخطأ والخطية، كل إنسان الخطية في دمه، إلا إذا لما يدير الخطية يتوب التوبة الصح ويقبل فداء الله اللي هو يخلصه من إثم الخطية ويمشي في علاقة روحية مضبوطة مع الله. فإذا نحن قرينا كتب الأنبياء والكتب اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي هو جاي برشاد من الله، حنشوف أن الله مش قصده أنه يشهر بالأنبياء هذوما، لكن باش يعلن حقيقة أمرهم اللي أنهم ما تقدرش تعتمد عليهم، لأنهم ناس خطاة زينا زيهم. فمش ممكن النبي فلان ولا النبي الآخر أنه يشفعنا. اللي يشفعنا هو واحد بس اللي هو المسيح، كيف ما حنعرفه في الحلقات الجاية. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة، بعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل أن الأنبياء ما عندهمش قدرة أو ما عندهمش القدرة باش يشفعونا أمام الله يوم الدينونة. طبعا هذا شيء صادر من الله نفسه، عدل الله مش ممكن يسمح بأن إنسان مهما كان صالح أو غير صالح أن يشفع لخطيئة إنسان آخر. ونحن كيف ما عارفين أو في مفهومنا أن ممكن نبي معين يكون هو الشفيع متاعنا ويكون واقف في حضرة الله، ولما تجي لحظة الحساب ونحن نكون واقفين ومعانا ذنوبنا وخطايانا اللي ارتكبناها، النبي هذا يقول يا ربي معلش يسمح له وسامحه عشان خاطري. طبعا هذا الكلام هذا ما فيش منه، الله حيحاسب كل إنسان بروحه من غير شفاعة من غير شيء، والله عادل وحقاني مش حيظلم إنسان وحيعطي كل إنسان حقه سواء حيمشي للفردوس أو حيمشي لنار جهنم. الشيء الثاني أخوتي المستمعين اللي خاص بالشفاعة اللي هو قدرة الملائكة للشفاعة قدام الله. طبعا في ناس تعتقد أن الملائكة بما أنهم قاعدين طول الوقت همهم الوحيد أو شغلتهم الوحيدة أنهم يعبدوا الله وينفذوا أوامره كيف ما خلقهم الله، فيعتقدوا أن الملائكة هذوما ممكن يشفعوا لهم عند الله إذا طلبوا شفاعتهم. وإذا كنا نحن ننظر كيف ما قلنا للملائكة على أساس أنهم كائنات طاهرة ومن نور وأنهم في نظر الله كاملين كليا، فالوحي اللي هو الوحي القدس قال لنا ووضح لنا ان الملائكه احيانا يكونوا حمقى كيف ما نشوفه في الايه 18 من الاصحاح 4 في كتاب ايوب، لما يقول الوحي القدوس هو ذا عبيده لا يأتمنهم والى ملائكته ينسب حماقه. طبعا واضح من الشيء هذا أو من الآيات هذين اللي نشوفهم في الكتاب المقدس أن الملائكة إذا استرسلنا في القراءة أو في التمعن أكثر أن الملائكة مش ممكن يشفعوننا ومش ممكن يساعدونا قدام الله، اللي هيشفعنا هو شخص واحد بس اللي هو الله نفسه. إذا شفعنا لما نكونوا قدام لحظة الدينونة، وهذا الموضوع هنتطرقوا له كما قلنا في حلقات الجاية، لأن لازم نحن كبشر خاطئين نوفوا مطالب عدالة الله وقداسته. أخوتي المستمعين، في ناس واجدة تحترض وتتكلم وتعطي فيه تساؤلات بغرض التشكيك من الكلام هذا، ويقولوا مثلا كشيء أو السؤال أول إذا كانت الشفاعة متاع الناس القديسين هذه ما ملاش فايدة، فليش الله سبحانه وتعالى في العهد القديم أيام سودم وعمورة، وعارفين نحن قصتهم الكتاب المقدس لما كان يتحاور الله مع سيدنا إبراهيم، طبعا لما طلع الله لسيدنا إبراهيم وقال له نخسف الأرض بسودم وعمورة، فقعد سيدنا إبراهيم يتشفع لهم ويطلب من الله أن يسامحهم، فقال الله واللي نشوفوه في كتاب التكوين الإصحاح 18 الآية 32 اللي تقول لو كان بينهم 10 أبرار. الله قال لسيدنا إبراهيم إن لو المدينة هذه فيها 10 من الناس الأبرار اللي هم ما عمرهمش ارتكبوا خطية حنعفو عنهم. طبعا هنا مش المعنى المقصود أو ما الله مش يقصد إن لو لقى سيدنا إبراهيم 10 من الناس الأبرار فعلا حيغير مشيئته أو عقابة اللي حيكون للمدينة هذه، لكن الله عارف أن المدينة هذه ما فيهاش ولا إنسان واحد بار ما عدا سيدنا لوط وهلا. وهذا اللي صار فعلا، سيدنا لوط سمح لله أنه يطلع من المدينة من غير ما يحصل له شيء في لحظة وصول الملائكة اثنين اللي كانوا حينفذوا أمر الله. واللي صار كيف ما عارفين من الكتاب التكوين ان زوجة سيدنا لوط، وكيف ما عارفين من الكتاب المقدس في كتاب التكوين القصة متاعت زوجة سيدنا لوط اللي هي ولما كانوا طالعين بحثت وراء المدينة فتحولت العمود من الملح، هذا لان المرأة ما زالت مشتاقة للخطية اللي كانت موجودة في سودم وعمورة، فعشان هيك الله عقبها في وقتها ونجا سيدنا لوط وبناته الاثنين من الموت في المدينتين. ولو كانوا فعلا
كيف ما يعتقدوا الناس أو يشككوا أن لو كانوا في عشرة أبرار أن الله حيسامحهم. هذا الكلام هذا لا، مش ممكن الله يعني يسامح مدينتين كاملات عشان عشرة من الناس. لا، حينقذ هذوما، حيطلعهم برا من مدينتين، حيخصف الأرض بباقي الناس الخاطئين. أخوتي المستمعين، تقلوا في استراحة قصيرة بعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، إذا نحن كما قلنا قبل استراحة يعني قرينا في الكتاب المقدس، شفنا القصص الشعوب وشن صار معاهم لما ارتكبوا الخطايا الكبيرة قدام الله وما احترموش وكفروا بالله علنا وجهارا. وإذا شفنا كتاب حزقيال الإصحاح 14 الآية 13 و14 تقول عليه لسان الروح القدس: إن أخطأت إلي أرض وخانت خيانة، فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان، وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب، فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. الآية واضحة أخوتي المستمعين، هذوما كيف ما ذكرت الآية اللي قالها الروح القدس لنا إن نوح ودانيال وأيوب كانوا مثال في الأنبياء اللي هم برين وكانوا يتبعوا في كلام الله وملتزمين بواجباتهم، وهذوما حتى لو كانوا متواجدين في الأرض اللي هي دارة الخطيئة لله مش حيسامح الأرض هذه ويغفر لها خطيئتها بسببهم، حينجيهم كيف ما قلنا قبل الفاصل، حينجي الناس الأبرار ويخسف الأرض بالناس هذوما اللي هم كافرين بالله ويرتكبوا في أكبر الكبائر. الشيء الثاني أخوتي المستمعين، إذا قرينا في الكتاب المقدس ومشينا قرينا الآية 24 والآية 25 و26 من إصحاح 16 من إنجيل لوقا، نشوف كيف أن الرجل الغني اللي عاش على الأرض بعيد عن الله ويرتكب في الخطايا، لما نادى وهو في الهاوية سيدنا إبراهيم أبو المؤمنين كيف ما نسموه، وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازرة ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني اذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. الله وضح لنا في الآيات هذه شن حيكون المصير بعدين. طبعا أي إنسان لو تشفع أو طلب من نبي أو إنسان صالح أو واحد يعني من الناس الأبرار أن يشفع له عند الله وهو موجود في الهاوية ويتعذب في نار جهنم، طبعا الله مش حيقبل منه، لأن الإنسان الثاني اللي هو في اللحظة هذه اللي هو الإنسان البار حيكون في الفردوس للأبد، قاعد عايش في الفردوس حمد وتسبيح، ما لش أي علاقة بالناس الموجودين في نار جهنم، لا عنده معهم اتصال ولا يقدر يدير لهم شيء. وكل إنسان ونفسه كما نقوله، كل إنسان ونفسه، أنت مصيرك تكون في الفردوس مش حتقدر تدير شيء للناس اللي في نار جهنم ولا تشفع لهم ولا يعني كما نقوله أي نبي أو أكبر نبي في الأنبياء أو أكثر واحد صالح من الأنبياء مش حيقدر يدير لنا شيء في اللحظات اللي هي أنت حاسب فيها ونمشوا لمصيرنا اللي نحن بإرادتنا اخترناه لما ارتكبنا الخطيئة، وإلا ابتعدنا عن الخطيئة وقبلنا الفداء من الله سبحانه وتعالى. في ناس تانية تتكلم عليه الناس اللي هم قديسين، وإن هم إذا كانوا يعني خاطئين بطبيعتهم وأعمالهم زيهم زي الناس التانية، فكيف الله يغفر لهم ذنوبهم ويقربهم ليه كيف ما نحن نؤمنوا أو نشوفه في كتاب مقدس. طبعا إذا نحن وفينا مطالب عدالة الله وقداسته اللي ملاش حد من جهاتنا بوسيلة خاصة، والوسيلة هذه طبعا بطرقنا نحن كبشر مش حتوفي عدالة الله إلا محدودة، لأن نحن طرقنا طبعا كلها محدودة. الشيء الوحيد اللي ممكن يغفرنا الله بسبب خطايانا هو إيماننا بالفادي اللي يجي للعالم ويفدينا بدمه على الصليب. وطبعا الأنبياء، وإذا قرينا الكتاب المقدس حنشوفوا أن الله نبههم على الغيب وأعطاهم معلومات على الأسرار اللي حتحصل في المستقبل اللي هو بالنسبة لهم مستقبل، ووضح لهم حكاية الفادي وحكى لهم على المسيح وكل الأنبياء والصالحين اللي هم حيكونوا يعني في الفردوس في النهاية آمنوا كلهم بالفادي قبل ما يجي للدنيا، فالله حيغفر لهم ذنوبهم لأنهم آمنوا بالفداء ومشوا في الطريق الصالح
قدام الله سبحانه وتعالى. أخوتي المستمعين، لازم نحن اليوم وفي لحظتنا هذه نجوب بقلوب خاشعة وقلوب نظيفة وطاهرة من كل نجاسة ومن كل تفكير خبيث ونجس، ونقول له يا الله، يا الله بارك يومنا يا رب، أنت الوحيد اللي تقدر تغفرنا خطايانا يا رب. نحن عارفين إن ما عندناش شفيع ما بيننا وبينك، ومفيش أي إنسان حتى لو كان نبي يقدر يشفعنا خطايانا. أنت الوحيد اللي ممكن تغفرنا خطايانا، اللي هو أنت الله وأنت نفسك اللي تجسدت على الأرض وجيتنا كفادي لنا ومت على الصليب وبدمك فديتنا من كل خطايانا يا رب. نباركوك ونباركو اسمك يا رب، ونطلب منك أن تعيننا في حياتنا في شقانا في ألامنا يا رب، وأن تساعدنا باش نبنوا علاقتنا الروحية صحيحة معاك يا رب، باش نكون أولادك روحيين بالحق والإيمان يا رب. نصلو لك صلاتنا هذه في لحظتنا هذه باسم ابنك الوحيد يسوع المسيح له المجد، آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

0: أهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. معانا ضيف الحلقة دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بك يا دكتور.
1: أهلا بك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا بنتكلم عن قضايا موجودة في الكتاب المقدس، أو أقدر أقول عن أحداث موجودة في الكتاب المقدس، وبنسأل يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. دكتور ناجي، سؤالنا النهاردة بيقول كده: هل الخلق من البداية خالص حقيقة ولا أسطورة؟
1: ده سؤال هام جدا الحقيقة، لأنه الخلق أساسي جدا في فكر الكتاب المقدس. في البدء خلق الله السماوات والأرض، دي جملة أساسية في مفهومنا عن الله وعن الخليقة، لأن الخليقة ما تقدرش تكون نفسها، المادة ما تقدرش تكون نفسها، لأن المادة محتاجة إلى معلومات عشان تكونها وعشان تكون حياة، والحياة تنشأ من حياة. فمش ممكن تفاعلات كيماوية، هيدروجين وأكسجين ونيتروجين، يخبطوا في بعض بالصدفة البحتة ويعملوا حاجة اسمها الأمينو أسيدز أو الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية دي عليها ترص نفسها بالمظبوط قوي عشان تعمل البروتينات، البروتينات تعمل الخلية، الخلية تنقسم وتعملني وتعملك. دي حدوتة، دي قصة، دي مش حقيقة، ده مش علم، مفيش أي علم يثبت هذا الكلام اللي احنا افترضناه.
0: بيقال إن الله خلق نواة، وبعد كده من خلال العوامل البيئة والجو وكل ده ابتدت هي تنفصل عن نفسها، ومن خلال ده اتخلق الكون والعالم.
1: طبعا دي نظرية البيج بانج أو الانفجار العظيم، وهم مش عارفين ازاي ابتدت اكشولي، لأنهم بيقولوا انها اتجمعت في حاجة اسمها السنجولاريتي. السنجولاريتي دي نقطة صغيرة جدا فيها الطاقة والمادة.
0: ايه هي السنجولاريتي اللي هي
1: السنجولاريتي؟ النقطة الصغيرة قوي اللي بدأ منها الكون.
0: بالضبط.
1: فالنقطة الصغيرة دي لما تتجمع الطاقة والمادة وتبقى كثافتها عالية قوي كده، قوانين الطبيعة ما تشتغلش. دي نمرة واحد. فعشان يحصل البيج بانج، والبيج بانج على فكرة مش فرقعة، هو امتداد، تمدد. فعشان يحصل التمدد ده في مشكلة.
0: النقطة الصغيرة دي.
1: في مشكلة كبيرة فيه في العلم، فمش عارفين إزاي ابتدى. وبعدين بقى ابتدوا يحددوا مدتها. في البداية أول ما ابتدوا قالوا من 12 بليون ل 20 بليون، ده البليون 1000 مليون سنة. وبعدين قالوا 15 بليون سنة، ودلوقتي بيقولوا إنها 13.7 من 10 بليون سنة. شوفي الفروق اللي أنا بكلمك فيها. يعني من 15 بليون ل 13.7 من 10 بليون.
0: هو بيتقال إنه الله اللي عملها، اللي أوجدها.
1: الناس بتوع الفيزياء ما بيقولوش كده. ما بيقولوش كده خالص الحقيقة. ده في ناس اللي اسمهم ثيستيك ايفوليوشن، اللي بيقولوا ان الله استخدم النشوء والارتقاء. بيقولوا هو اللي الله ابتدى وسابها تشتغل.
0: بالظبط.
1: طبعا ده كلام العلم ما بيقبلوش بالمناسبة. ده العلماء اللي هم ما بيؤمنوش بالكتاب المقدس ومش بيؤمنوا بالله الخالق مش بيصدقوا الكلام ده برضه.
0: يعني احنا عندنا نظريتين: نظرية انه الله خلق النوادي ومن خلالها تكون كل العالم، ونظرية تانية ان لوحدها اتخلقت. ده
1: ان هي كونت نفسها، ودي برضه ملهاش اجابة، فهم ما عندهمش نقطة بداية. انا بقى عندي نقطة بداية كتابية بتقول في البدء خلق الله السماوات والارض.
0: طب ايه رد حضرتك انه النوادي الله اللي خلقها وهي تكونت لوحدها؟
1: لا، دي في بقى مشكلة كبيرة قوي. المدد الزمنية المفترضة دي كلها عليها مشاكل ضخمة. وبعدين هم بيقولوا ان النوادي عملت الشمس في حوالي 5 بليون سنه، والارض في 4.5 من 10 بليون سنه، وبعد المحيطات في 3.8 من 10 بليون سنه، وبعد نشات الحياه من المحيطات وخدت ملايين السنين عشان توصل. معنى كده ان كان في موت وحياه وموت وحياه شغاله عشان نوصل احنا على قمه الخليقه. ده عكس فكر الله في الخليقه بالكامل.
0: طب دكتور ناجي، أنا أسفة أن أنا مضطرية أوقف الحوار ده لأنه البرنامج بيخلص، لكن لينا عودة تاني
1: طبعا
0: لنفس الحوار. شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، احنا يمكن ما خلصناش كل الفكرة، لكن بنوعدكم أن هنكملها الحلقة الجاية، ومنتظرين أي سؤال خاص بحلقة النهاردة وأي نقد بنرحب بيه حوالين النظريات اللي اتكلمنا عنها النهاردة. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب. من المغرب كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيش الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات، بالبكاء، بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب، وما وصلهم والو وما تأداوا بوالو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب، باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة، وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة.

وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة. معاكم ميرفت مصحي. تعمل إيه لو صحيت الصبح لقيت نفسك عايش في عيشة فراخ؟ أيوة زي ما بقولك كده، ويريتها كده وبس، لا كمان مطلوب منك تاكل زيهم وتعيش زيهم. كان في شاب صغير من كولورادو بيحب يتسلق الجبال، وفي يوم لقى فوق جبل عش النسر، بس النسر الكبير مش موجود وموجود بس نسر صغير. الشاب ما كانش قادر يفرق ما بين النسر والفرخة، فافتكروا فرخة واخدوا ورباه جوه عشة الفراخ. ومرت الايام والنسر بيكبر، بس مش بيكبر على انه نسر، امال ايه؟ النسر كان بيعمل كل حاجة زي الفراخ، بياكل حبوب وبيلقط الاكل من الارض، وعمره مطار ومش متخيل حتى انه بيطير، ده لدرجة انه ما حاولش ولا مرة انه يطير. في يوم كان في نسر كبير بيطير فوق المزرعة وبيطير عالي جدا، كان النسر بيبصله وهو نفسه يبقى زيه وبيتمنى انه يكون بيعرف يطير زيه، مع انهم نسور زي بعض وعندهم نفس القدرات، بس واحد شافها وصدقها وعاش بيها والتاني لا. بس الحدوتة ما خلصتش هنا، النسر فرد جناحه وحاول بس وقع، حاول تاني لقى نفسه بيطير، صحيح مهزوز لكن بيطير، هو كان يحلم يعني. أوقات بنكون متخيلين نفسنا في مكانة بس مش هي دي مكانتنا الحقيقية، وبنقعد نتحسر ليه أنا مش في مكانة فلان ولا موهوب زي فلان، بس الحقيقة إنك زيك زيه، أنت أكيد موهوب وأكيد مكانتك عالية، بس أنت ما شفتش نفسك كده ولا حتى مصدق عن نفسك إنك تملك كل القدرات والمواهب دي. لو صدقت عن نفسك إنك مهزوم فأنت فعلا مهزوم، لو صدقت عن نفسك إنك ما عندكش الجرأة دي هتبقى حقيقتك فعلا. أما بقى لو نفسك تكسب مباراة لكن حاسس إنك مش هتكسب، فغالبا أنت خسرتها من قبل ما تبتدي. شوف نفسك في مكانتها الحقيقية، لأن اللي بتقوله لنفسك هو اللي هيبقى حقيقتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنياً، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتين؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير، هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيى فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوزة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Welcome our listening friends to this broadcast.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلى هذا البرنامج.
1: We have begun a series of messages on the fruit of the Spirit.
2: بدأنا سلسلة من الرسائل عن ثمر الروح.
1: And in our last broadcast we learned what it means to be filled with the Holy Spirit.
2: وتعلمنا في الحلقة الماضية معنى الامتلاء بالروح القدس.
1: We learned that when we are filled with the Holy Spirit our lives begin to manifest the fruit of the Spirit.
2: تعلمنا أننا عندما نمتلئ بالروح القدس فإن حياتنا تبدأ في إظهار ثمر الروح.
1: A list of the fruit is in the Scripture.
2: وسجلت قائمة هذا الثمر في كلمة الله.
1: Today we are going to begin learning about the first of this fruit, which is love.
2: ونبدأ اليوم التعلم عن أول هذا الثمر. وهو المحبة.
1: If I ask you which word in the English language is more abused, misused, and wrongly overused than any other word, what would you say?
2: لو أنني سألتك عن الكلمة الإنجليزية التي يساء استعمالها أو يساء فهمها أو يبالغ فيها خطأ أكثر من أي كلمة أخرى، ترى ماذا تقول؟
1: The word is love.
2: إنها كلمة المحبة.
1: It is misused probably more than any other word.
2: ربما كانت هذه الكلمة تستخدم خطأ أكثر من أي كلمة أخرى.
1: Let us examine this for a moment.
2: دعنا نفحص هذا الأمر لحظة.
1: I have met some parents who refuse to discipline and train their children and they let them run wild.
2: التقيت ببعض الآباء الذين يرفضون أن يؤدبوا أو يربوا أولادهم وهم يدعون أولادهم يتسيبون بلا ضابط وعلى نحو جامح ومتهور.
1: And they say they do this because they love their children.
2: وهم يقولون إنهم يفعلون ذلك لأنهم يحبون أولادهم.
1: There are some husbands and wives who refuse to be honest with each other and transparent with each other and they call that love.
2: وهناك بعض الأزواج والزوجات الذين يرفضون أن يكونوا أمناء وصرحاء الواحد منهم تجاه الآخر وهم يدعون ذلك محبة.
1: Friends don't speak the truth with each other and call that love.
2: فالأصدقاء لا يتكلمون بالصدق الواحد منهم مع الآخر ويسمون ذلك محبة.
1: They say I just don't want to hurt his feelings.
2: ويقول الواحد منهم أنا فقط لا أود أن أجرح أو أؤذي مشاعرهم.
1: They claim it is out of love that they do not speak the truth to their friends.
2: وهم يزعمون أنهم لا يقولون الصدق لأصدقائهم بدافع من المحبة.
1: What kind of love is this?
2: ترى أي نوع من المحبة هذا؟
1: There are many churches that refuse to condemn sin or call wrong wrong and they call that love.
2: وهناك كنائس كثيرة ترفض أن تدين الخطية أو تسمي الخطأ خطأ وهي تسمي هذا التصرف محبة.
1: What kind of love is that?
2: ترى أي نوع من المحبة هذا؟
1: On the television and the movie screens there are all kinds of lusts and selfishness all presented to us as love.
2: وعلى شاشات التلفزيون والسينما هناك كل أنواع الشهوات والأنانية ومع ذلك فإن كل هذا يقدم لنا باسم المحبة.
1: In July of 99 the city of Berlin in Germany
2: حدث بالفعل في شهر يوليو سنة 1999 وفي مدينة برلين في ألمانيا
1: 1.5 million young people from all over the world came to that city to what they call love festival.
2: حدث أن مليونا ونصف مليون من الشباب انجذبوا إلى المدينة بإغراء ما سموه عيد الحب.
1: When the organizers were interviewed by a BBC correspondent, he was asked,
2: ولما واجه أحد مراسلي الإذاعة البريطانية منظم تلك الحفلات وسأله قائلا,
1: Would it not be more accurate to call it Lust Festival?
2: أو لم يكن من الأدق أن يسمى ذلك عيد الشهوة؟
1: The organizer replied, That is what it is, but calling it Love Festival sounds much better.
2: فأجاب منظم تلك الاحتفالات قائلا, هذا صحيح ولكن تسميته عيد الحب أفضل.
1: I can tell you that probably there was never a time since the time of the early church when the concept of love has been more confused than our time.
2: وأستطيع أن أقول إنه ربما لم يمر وقت منذ عصر الكنيسة الأولى التبس فيه مفهوم المحبة وتشوه قدر عصرنا هذا.
1: I must admit I've lost a lot of sleep over this issue.
2: لابد أنني أعترف أن هذا الموضوع يؤرقني كثيرا.
1: Our world is thoroughly confused.
2: لقد أصبح عالمنا مرتبكا ومضطربا تماما.
1: Yet in the midst of this utter distortion and complete disfiguring of the real meaning of that beautiful word,
2: ومع ذلك فإنه في وسط كل هذا التشويه والتحريف للمعنى الحقيقي لتلك الكلمة الجميلة,
1: We are under obligation not only to restore the real meaning of the word, but to practice it.
2: نحن مطالبون وملتزمون بأن نحافظ ونبقي على المعنى الحقيقي للكلمة وأن نمارسه.
1: Some cynics define love as what happens between a man and a woman when they know each other well.
2: بعض المتشائمين والساخرين يعرفون المحبة بما يحدث بين رجل وامرأة لا يعرف أحدهم الآخر.
1: Another cynic said, "Love is temporary insanity, curable by marriage."
2: وعلق ساخر آخر على ذلك بقوله إن الحب لوثة مؤقتة أو جنون مؤقت يمكن أن يعالج بالزواج.
1: Now I heard a story about a young man who proposed to his girlfriend.
2: سمعت قصة عن شاب تقدم للزواج من صديقته.
1: As they sat together looking over a beautiful lake, he said to her,
2: وعندما كانا جالسين معا يطلان على بحيرة جميلة, قال لها,
1: Darling, I want you to know that I love you more than anything else in the world.
2: يا عزيزتي, أود أن تعرفي أنني أحبك أكثر من أي شيء آخر في العالم.
1: I want you to marry me.
2: واستطرد قائلا, وأريدك أن تتزوجيني.
1: I am not wealthy and I'm not rich.
2: أنا لست ثريا وأنا لست غنيا.
1: I don't have a yacht or a Rolls Royce like John Brown.
2: وليس لدي يخت أو سفينة صغيرة المتعة ولا سيارة فاخرة مثل جوني براون.
1: But I do love you with all my heart.
2: ولكني أحبك من كل قلبي.
1: His girlfriend thought for a moment and then she replied,
2: وفكرت صديقته برهة ثم أجابته قائلة,
1: I love you with all my heart too, but tell me more about Johnny Brown.
2: وأنا أحبك أيضا من كل قلبي, ولكن أحب أن أسمع منك أكثر عن جوني براون هذا.
1: One of the most important challenges to biblical love is how to practice it.
2: من أهم التحديات للمحبة في المفهوم الكتابي هو كيفية ممارستها.
1: First, we need to understand it, and then we need to practice it.
2: فنحن أولا نحتاج أن نفهمها وعندئذ نحتاج أن نمارسها.
1: Because biblical love is the opposite of everything the world calls love.
2: لأن المحبة الكتابية هي عكس كل ما يسميه العالم حبا.
1: And that is why it is listed first in this most important among the fruit of the Spirit.
2: ولهذا جاءت المحبة على رأس القائمة وهي الأهم بين ثمر الروح.
1: Turn with me now to Galatians chapter 5 verses 22 and 23.
2: تعال نقرأ معا من رسالة غلاطية الأصحاح الخامس والعددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين.
1: We heard this scripture in the last broadcast, but let us review it again.
2: استمعنا إلى هاتين الآيتين في إذاعتنا الماضية, ولكن تعال معا نراجعهما مرة أخرى. وأما ثمر الروح فهو محبة, فرح, سلام, طول أنات, لطف, صلاح, إيمان, وداعة, تعفف, ضد أمثال هذه ليس ناموس.
1: Some writers have insisted that in the context of this passage, love is not only the first in the list of the fruit of the Spirit.
2: يصر بعض الكتاب على أنه من سياق الكلام والقرينة في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية لا تعتبر المحبة أول القائمة في ثمر الروح فحسب
1: But it is synonymous with the fruit of the Spirit.
2: بل إنها مرادفة لثمر الروح.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because love encompasses all the other characteristics in the fruit of the Spirit.
2: لأن المحبة تشمل كل الصفات والمميزات الأخرى لثمر الروح.
1: Love, as the first fruit of the Spirit, is not merely pleasant emotions.
2: المحبة باعتبارها الثمرة الأولى للروح ليست مجرد عواطف مبهجة
1: or a good feeling
2: أو شعور طيب
1: but love primarily is self-giving
2: لكن المحبة أساسا تعني عطاء النفس وبذلها
1: My listening friends, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you because I don't want you to misunderstand me.
2: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تنصتون جيدا إلى ما أقوله لكم لأني لا أريد أنكم تسيئون فهمي.
1: True biblical love is not accurately demonstrated when everything is just going wonderful.
2: المحبة في المفهوم الكتابي لا يعبر عنها بصورة دقيقة عندما يكون كل شيء طيبا وعلى ما يرام.
1: True and biblical love is not accurately manifested in the times of plenty and abundance.
2: المحبة الصادقة في المفهوم الكتابي لا يعبر عنها تعبيرا دقيقا في أوقات الرخاء والوفرة.
1: True biblical love is not accurately portrayed when everything is brand new with the loved one.
2: المحبة الكتابية الصادقة لا تصور تصويرا دقيقا عندما يكون كل شيء جديدا بنشوة ساذجة مع المحبوب.
1: True love can only be visible in the tough times and in the testing times.
2: المحبة الحقيقية تتجلى فقط في الأزمات الصعبة والأوقات العصيبة.
1: True love can only be manifested in its fullness during times of stress and strain in life.
2: المحبة الحقيقية يمكن أن تتضح وتتجلى بكمالها في أوقات الضغوط والتوترات في الحياة.
1: Let me ask you this.
2: دعني أسألك هذا السؤال.
1: How can you truly demonstrate biblical love when you have just fallen in love?
2: كيف يمكن أن تظهر المحبة الكتابية الحقيقية والصادقة لمجرد أنك انجذبت إلى محبة شخص ما؟
1: True biblical love comes after a few years in marriage.
2: المحبة الكتابية الصادقة تتأتى بعد بضعة سنوات في الزواج.
1: What with diapers and bills and snoring and sickness and balancing checkbooks and pressures at work and loneliness at home.
2: فماذا عند مواجهة متاعب الأطفال؟ والفواتير والشخير والأمراض وموازنة دفاتر الشيكات وضغوط العمل وملل الوحدة أو الوحشة في البيت.
1: Those are the times when true love is demonstrated.
2: هذه هي الأوقات التي تظهر فيها المحبة الحقيقية والصادقة.
1: Some wives would tell you that their husbands are courteous and thoughtful in public like he used to be before they were married.
2: بعض الزوجات يقولن لك إن أزواجهن لطفاء حريصون على مشاعر الآخرين في العلانية تماما كما كانوا يتصرفون معهن قبل الزواج
1: But they are rude and selfish at home.
2: ولكنهم في البيت أنانيون ووقحون
1: Similarly, the husbands say wives are gracious and vivacious in the crowd just like they were before they were married.
2: وبالمثل يقول الأزواج إن زوجاتهن رقيقات مريحات مع الناس تماما كما كنا قبل الزواج
1: But they are moody and cold at home.
2: ولكنهن الآن في البيت مثال النكد والكآبة واللامبالاة
1: Too often when we are hurt by the loved one we want to inflict hurt back
2: وفي معظم الأحيان عندما تجرح مشاعرنا من أحبائنا فإننا نريد أن نرد الإساءة بمثلها
1: But if the first fruit of the Spirit is love, then love says, you do not render evil for evil.
2: ولكن إذا كانت المحبة هي أول ثمرة للروح فإن المحبة سوف تقول لك لا تجازي عن شر بشر.
1: Romans 12:17 says, do not repay anyone evil for evil, but be careful to do what is right in the eyes of everybody.
2: العدد السابع عشر من الأصحاح الثاني عشر من رسالة روميا يقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس.
1: We do not repay evil for evil.
2: لا ينبغي أن نجازي عن شر بشر.
1: For wives, that means that when your husbands wrong you or disagrees with you, you must exhibit the first fruit of the Spirit, which is love.
2: وهذا معناه بالنسبة للزوجات أنه عندما يسيء إليكن أزواجكن أو يختلفوا معكن ينبغي أن تظهروا أول ثمرة للروح وهي المحبة.
1: For husbands, that means that when your wife wrongs you, you do not leave, but you exhibit the first fruit of the Spirit, which is love.
2: وبالنسبة للأزواج معناه أنه عندما تسيء زوجاتكم إليكم لا تهجروا البيت بل ينبغي أن تظهروا أول ثمرة للروح وهي المحبة.
1: Love as a fruit can only be truly manifested precisely at these hurtful times.
2: المحبة كثمرة يمكن أن تظهر حقيقة فقط في أوقات الإساءة والجروح.
1: At these angering times.
2: في أوقات الغضب هذه.
1: At these irritating times.
2: أو في أوقات الإثارة هذه.
1: For parents, loving your teenager in the midst of one of their raving and ranting times is truly exhibiting the fruit of the Spirit.
2: بالنسبة للآباء محبة أبنائكم المراهقين في وسط هياجهم وعنفهم الطائش هو التعبير الصادق عن ثمر الروح.
1: For children, loving your parents when they refuse to let you do what you want to do is truly manifesting the fruit of the Spirit.
2: بالنسبة للأبناء محبتكم لآبائكم عندما يرفضون أن يدعوكم تفعلون ما تريدون هو التعبير الحقيقي الصادق عن ثمر الروح.
1: To all Christians, loving a Christian brother or sister when you know that they have deeply wounded you.
2: إلى كل المسيحيين أن تظل تحب الأخ أو الأخت الذين تعلم أنهم أساءوا إليك.
1: That is the real time when the first fruit of the Spirit is manifested.
2: هذا هو الوقت الحقيقي الذي تظهر فيه أول ثمرة للروح.
1: For most Christians, when everything is going well, they will tell you how much they love God.
2: معظم المسيحيين عندما تكون كل الظروف طيبة وتسير على خير ما يرام فإنهم يحدثونك عن محبتهم العظيمة لله.
1: But let them face a slight financial reversal and guess who gets cut out of their budget.
2: لكن دعهم يواجهون أبسط ضيقة مالية يمكنك أن تخمن من الذي يخرجونه من حساباتهم.
1: God.
2: هو الله.
1: God whom they say they love.
2: الله الذي يقولون إنهم يحبونه.
1: They don't stop purchasing one of the many things they buy.
2: فهم لا يتوقفون عن شراء شيء واحد من الأشياء الكثيرة التي تعودوا أن يشتروها.
1: No.
2: لا.
1: But they stop giving their money to God.
2: ولكنهم يتوقفون عن إعطاء أموالهم لله.
1: The one whom they claim to love so much.
2: الشخص الذي يزعمون أنهم يحبونه أكثر.
1: So many years ago, someone came to talk to me about tithing and offering and giving.
2: منذ سنوات كثيرة جاءني أحد الأشخاص ليتحدث معي عن العشور وعن العطاء وعن التقديمات.
1: He said that he could not afford to give tithes and offerings at that time because they were purchasing a second apartment.
2: قال لي إنه ليس قادرا أن يعطي عشوره وتقديماته في ذلك الوقت لأنه كان يشتري شقة ثانية.
1: I told him that was fine.
2: قلت له حسنا.
1: You would have no argument with me.
2: لن أجادلك.
1: He looked at me and said, "Are you serious?"
2: نظر إلي قائلا, "هل أنت جاد في ذلك?"
1: I said, "I'm completely serious."
2: أجبته قائلا, "أنا جاد تماما."
1: You will have no argument with me, but don't tell me that you love God.
2: لن أتجادل معك, ولكن لا تقل لي إنك تحب الله.
1: Let me tell you a story.
2: دعني أقص عليك قصة.
1: In the book of Acts, when Barnabas sold the piece of land in Cyprus which he owned, he took the money and placed it all at the feet of the disciples.
2: في سفر أعمال الرسل عندما باع برنابا حقلا كان له في قبرص وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل.
1: There were a couple in the church of Jerusalem at that time who wanted synthetic sainthood.
2: كان هناك رجل وامرأته في أورشليم في ذلك الوقت أرادا أن يصطنعا القداسة.
1: Oh, they thought if Barnabas can do it, we can do it too.
2: ففكرا قائلين إذا كان برنابا قد فعل ذلك فإننا نستطيع أن نفعل ذلك أيضا.
1: So they went out and they sold a piece of property before they went to the apostles.
2: وهكذا ذهبا وباعا ملكا قبل أن يذهبا إلى الرسل.
1: Except they did one thing before they went to the apostles. They left a good portion of it at home.
2: ولكنهما

0: هو ما قاله بطرس لهما.
1: He said, when you sold the land, was it not yours?
0: قال لما بيع الحقل ألم يكن ذلك في سلطانك؟
1: They said, yes.
0: قال نعم.
1: He said, and when you sold it, was not the money yours?
0: وقال بطرس لما بيع الحقل ألم يكن ثمنه في سلطانكما؟
1: They said, yes.
0: قال نعم.
1: He said, you did not have to give it.
0: قال لهما لم تكونا مضطرين أن تعطوه.
1: My listening friends, are you listening carefully to this?
0: أيها الأصدقاء المستمعون، هل أنتم تصغون إلى ذلك جيدا؟
1: Because Peter said to the couple,
0: لأن بطرس قال للزوجين,
1: you have lied to the Holy Spirit of God.
0: لماذا كذبتما على الروح القدس؟
1: And both of them dropped dead on the spot.
0: ووقع الاثنان على الفور وماتا.
1: You can read the story for yourself later. You'll find it in the Bible, in the book of Acts, chapter 4, verses 36 to chapter 5, verse 5.
0: تستطيعون أن تقرأوا هذه القصة بأنفسكم فيما بعد. إنها موجودة في الكتاب المقدس في سفر الأعمال من العدد 36 في الأصحاح الرابع إلى العدد الخامس من الأصحاح الخامس.
1: Now you cannot say that you love God when you keep him out of your pocketbook.
0: لا تستطيع أن تقول إنك تحب الله عندما تخرج الله من محفظتك أو كيس نقودك.
1: Because God himself said in Matthew 6:21, where your money is, there is your love.
0: لأن الله نفسه قال في العدد 21 من الأصحاح السادس من إنجيل متى، حيث يكون كنزك هناك يكون حبك.
1: I know it says heart in the Bible, but that's really what he meant.
0: أنا أعلم أن الكتاب يقول يكون قلبك، ولكن هذا هو المعنى المقصود.
1: Where your money is, that's where your love is.
0: حيث يكون كنزك هناك يكون حبك أيضا.
1: Loving God can only be manifested when you make an offering of money to God first, not cut him out and make him last.
0: محبتنا لله يمكن أن تظهر فقط عندما نعطي تقديماتنا المالية للرب أولا، وليس بأن نسقطه من حسابنا أو نجعله أخيرا.
1: I want to tell you something from personal experience.
0: دعني أقول لك هذا الشيء من اختباري الشخصي.
1: Biblical love is a challenge to end all challenges.
0: المحبة الكتابية هي التحدي الذي ينهي كل التحديات الشخصية.
1: More than temptations and more than anything else, biblical love is the challenge that end all challenges.
0: المحبة الكتابية هي التحدي الذي ينهي كل التحديات أكثر من التجارب أو من أي شيء آخر.
1: And that is precisely why we talk about it much, but we understand it little.
0: وهذا بالضبط هو السبب في أننا نتكلم عنها كثيرا، ولكن ما نفهمه عنها قليل.
1: We don't take it seriously and we practice it little.
0: إننا لا نأخذها مأخذ الجد ونمارسها قليلا.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because it is such a challenge that we don't comprehend it.
0: لأنها تحد لا نفهمه ولا نستوعبه.
1: The world tells us that we have the right to react any way we want to the evil that is done to us, and if necessary, get even.
0: العالم يقول لنا إنه من حقنا أن نتصرف كما نشاء في مواجهة أي شر يحيق بنا أو أي إساءة توجه إلينا، وعند الضرورة أن نتعادل أو نتوازن.
1: But I've noticed that we are running out of time and we'll have to stop.
0: لكني لاحظت أن موعد نهاية هذه الحلقة قد اقترب، وعلينا نكتفي بهذا القدر الآن.
1: We will learn more about this challenge of love in the next broadcast.
0: سنتعلم أكثر عن هذا التحدي للمحبة في حلقتنا القادمة.
1: We will discover what biblical love is and where each of us gets the power to produce this spiritual fruit.
0: سوف نكتشف ما هي المحبة الكتابية، ومن أين يمكن لكل واحد منا أن يستمد القوة لإنتاج هذه الثمرة الروحية.
1: Until then, I wish you God's richest blessings.
0: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. بتضايق من القرح، ممكن واحدة وهي بتسمعني تقول إيه ده وهنا كمان، وممكن واحدة تقول إيه ده عمري ما خدت بالي، وممكن واحدة تقول أنا دلوقتي أدركت إنه في حاجة بحسها وأنا بتعامل مع الناس القرح، بحس كده إني مقفولة أو متضايقة. عارفين، كنت مرة في السوبر ماركت وبعدين عدى واحد أقرح جنبي، اتخضيت، بس اتخضيت لدرجة خلتني أمسك في إيدين ماما وهي واقفة جنبي لكني طفلة صغيرة، واستغربت قوي من الخضة دي. بس افتكرت يوميها أني كنت أعرف حد أقرع، بس كان حد بيأذيني، كان حد بيضايقني، وكان مخيف قوي بالنسبة لي. ممكن تكوني حاسة أنك عندك مشكلة مع القصيرين، أو حد تاني يبقى عنده مشكلة مع الناس اللي بشنب. ممكن واحدة تقول أنا عندي مشكلة مع الناس اللي صوتها تخين، عندي مشكلة مع الناس اللي في وضع سلطة زي المديرين أو المدرسين. مش مهم قصتك شكلها إيه، المهم ان عندك القصه بتاعتك اللي افتكرتيها دلوقتي وانتي بتسمعي. في الحلقه دي عايزه اتكلم معاكم في انه في سلوكيات معينه كده ممكن نعديها عادي، ممكن مواقف تحصل لنا ونفوتها. عشان كده انا نفسي اقولك ما تفوتيش الحاجات دي، اقفي عند الحاجات دي واقفه، اقفي واكتبيها، اقفي وسجليها. تكلمي ان عندك مشاعر خوف بتحسي بيها لما بتشوفي شخص الفلاني، او عندك مشاعر توتر بتحسي بيها، او عندك قلق معين او عدم راحه بتحسي بيها لما بتقابلي الناس دي. بتضايق من القرح. خلونا نروح فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. بنتكلم النهاردة عن بتضايق من القرى. كل واحدة فينا عندها القصة بتاعتها، عندها ملامح كده لشخصية أذيتها زمان أو أساءت ليها بأي شكل من الأشكال. ملامح الشخصية دي هي اللي وجعاكي لغاية دلوقتي، عشان كده أنا بشجعك لو عندك مشاعر زي دي تجاه حد عبري عنها، لأنك تستهلي أنك تعبري عنها، تستهلي أنك تبقي بتتعاملي مع ناس أنت مرتاحة ليهم. ما تجبريش نفسك على حاجة وما تضغطيش على نفسك، عشان كده أنا بشجعك. أشجعك تكتبي اللي أنت حساه، أشجعك تكتبي الموقف بكل ملامحه، حتى لو هتكتبي والراجل كان صوته تخين وكان طويل وكان شكله غريب، أو الراجل كان قصير وأسمراني وليه كده بحة معينة في صوته. أشجعك تكتبي، لأنك وانتي بتكتبي هتشوفي الكلمات قدام عينيكي بتوصف مشاعرك، وخطوة الكتابة هي أول خطوة ناحية الشفاء، هي أول خطوة ناحية أنك تطلعي للنور من الأوضة اللي مضلمة وضلمتها وجعاكي. أنا مش بقول أن كل كده، بس أنا بقول أنه في كده.

0: قلبي واثق فيك. أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. عند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه ميعاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

لقيت على سايتات كتيرة جدا على الانترنت ناس ماسكة في إشعياء 42 الآية الأولى ويهاجمونا بيها ويقولوا إما إن الكلمات دي نبوة عن شخص غير المسيح أو إن المسيح مش إله. وبيقولوا كده لما نقرأ إشعياء 42 آية 1: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. إحنا بنقول إن دي نبوة عن المسيح. بيقولوا إما إنها مش عن المسيح لأنها بتقول عبد عبد الله، أو إن المسيح مش إله. وأنا عايز أقول لكل واحد مشكك، من فضلك ما تاخدش آية من سياقها من قرينتها. أنا عايز من فضلك افتح معايا إشعياء 42 عشان نبص فيه كله ونقول الكلام ده عن مين، عن مين بالظبط. قبل ما تبص معايا في بعض الآيات من إشعياء 42 أقول لك وبكل تأكيد إن متى البشير في إنجيل متى أصحاح 12 أعلن أن هذه الكلمات تمت في شخص المسيح، ولا يوجد غير المسيح الذي تتم فيه هذه الكلمات. بص معايا في متى 12 يقول الكلمات الآتية، آية 17: لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل، يقصد يتم في المسيح: هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخرج الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، ويكمل باقي النبوة. فالنبوة دي لم تتم إلا في شخص المسيح. تيجي تسألني تقول لي إذن هو مجرد عبد، أقول لك على مهلك، اقرأ الكلمات بتأني. لما تقرأ كده يقول الذي سرت به نفسي، ده مين اللي نفس الآب سرت به غير يسوع؟ يسوع فقط اللي عند معموديته قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، اللي على جبل التجلي قال كده هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا الذي سرت به نفسي، الوحيد لما نكمل يقول وضعت روحي عليه. ده مين اللي وضع روحه عليه؟ يسوع عند المعمودية والروح القدس بيحل عليه. كمل معايا، يخرج الحق للأمم. مين اللي أخرج الحق للأمم؟ مين اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة؟ يسوع. يسوع. كمل معايا تلاقيه بعد كده يقول عن صفاته لا يصيح لا يرفع، يعني ما يرفعش صوته، لا يسمع في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف. ده مين المحب الهادئ الوديع في حد غير يسوع؟ لما نيجي نكمل بعد كده ونبص الآية 7 مثلا يقول لتفتح عيون العمي، في حد في كل التاريخ فتح عيون العمي غير يسوع؟ أرجوك فكر، فكر معايا، مفيش في كل التاريخ حد فتح عيون العمي إلا يسوع. يكمل ويقول لتخرج من الحبس المأسورين، أي اللي في حبس الخطية والشهوة والأنانية والحقد والضغينة. مين اللي بيخرج من الحبس المأسورين؟ يسوع. هذه الكلمات لم تنطبق إلا على يسوع، وكل الصفات دي تؤكد أن يسوع هو الله، ليس مجرد عبد. لما نقول عبد الكلام ده تم وتقراه في فيليب 2 يقول الذي اسكان في صورة الله، لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد. خد صورة عبد لأن يقول إيه هو قبل كده؟ الذي اسكان في صورة الله. صورة الله في اللغة اليونانية كلمة اسمها مورفي، معناها ذات طبيعة وجوهر الله. المسيح في ذات طبيعة وجوهر الله لكنه أخذ صورة عبد، عشان كده بيقول هو ذا عبدي، بيتكلم عن وقت تجسده على الأرض. هل عرفت يسوع؟ يسوع اللي تجسد علشانك، اللي علشان يفتح عيون العمي، اللي علشان يخرج من الحبس المأسورين. أقول لك بكل صدق، لو أنت مأسور يقدر يحررك، لو أنت تعبان يقدر يريحك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.
0: الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

اعتدنا وجددنا، لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: تحدث الإنجيل عن ساعة السيد المسيح، فقد قيل عنه: وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم. فما هي ساعة السيد المسيح؟
2: الساعة التي سماها الروح القدس ساعة المسيح هي ذروة حياة المسيح على الأرض، هي ساعة الصلب، ساعة جثيماني والجلجثة. وهكذا الأمر بالنسبة لنا، فالاختبارات والدروس وبركات السنين الطويلة تؤدي بنا إلى ساعة ذروة حاسمة هي الامتحان. هي كساعة الطالب الذي يجب عليه بعد زمن طويل من الدرس أن يتقدم إلى الامتحان الذي هو ثمرة جهود معلميه وثمرة أمانته ونضوجه. الامتحان يمثل ساعته، فإن نجح يكون في انتظاره صف جديد ومدرسة أعلى، أما إذا رسب فأقل ما ينتظره هو إعادة الكرة مرة أخرى، فيتحتم عليه أن يعيد من جديد المرحلة التي سبق أن قطعها، الأمر الذي يجلب عليه لوم والديه وحزن معلميه. عديدة هي الدروس التي لم يتعلمها بنو إسرائيل، لذلك أخفقوا في الكثير من التجارب، مما أحزن الروح القدس. إنما حدث لموسى وشعب إسرائيل في البرية حين جربوا الله وأسخطوه يمكن أن يحدث لنا نحن أيضا، وليس من المحتوم علينا أن نرتكب الخطية، إنما يوقعنا في الخطية عدم الأمانة لله. حين نسمح لأنفسنا بارتكاب خطايا نحسبها صغيرة في حياتنا اليومية، فالطالب مثلا لا يفشل في دراسته لأنه أساء السلوك، بل يكفي أن يقول أن لا أستطيع أن أستوعب الدروس فيرسب. هكذا الشأن أيضا مع ضعفاء الإيمان، فكم بينهم من اعتاد على ترديد القول لا أستطيع ظنا بأن هذا يكفيه عذرا، لكن الحقيقة تصرخ: أنت بلا عذر أيها الإنسان. الواقع أن الاعتذار في هذا المجال هو سقوط في الامتحان. ماذا كان نوع الخطية التي ارتكبها بنو إسرائيل في البرية؟ إنهم لم يكفوا عن ترديد هذا القول: لا نستطيع، لا نستطيع أن نشرب من هذا الماء، لا نستطيع أن نستغني عن اللحم، لا نستطيع أن ننتظر إلى أن ينزل موسى من الجبل، هلما يا هارون اصنع لنا صنما يسير أمامنا، هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه.

في حياة كل إنسان ساعات حاسمة يتقرر فيها كل ما له علاقة بوجوده الروحي، ويتوقف عليها حصوله على حياة القوة أو الضعف. يمكن أثناءها لعمل سنين عديدة أن يترسخ أو أن يتلاشى، ويمكن أن تفتح أمامنا السبيل إلى حياة البركة أو تغلق ذلك السبيل نهائيا. لقد عرف بالاختبار أن ما يسمى بساعات الضعف يمكن أن يضيع منا بركات لا يمكن أن تعوض فيما بعد. ففي ساعة ضعف أضاع رؤوبين حقه في البكورية، وبضياع هذا الحق حرمت ذريته من الملك ومن رئاسة الكهنة اللتين كانتا في الأساس من حق سبط رؤوبين، وترتب على ذلك أن شأن السبط صغر. لقد فاض الله عليك بالنعمة والحب وأحاطك بالخير والرحمة، وقد تسأل لماذا يكرمني الله سبحانه هكذا؟ أنا غير مستحق لأي ومضة من أشعة حبه. فيجيبك الله بأن يضع بقربك إنسانا جحودا لا يعرف معنى الحب، ويطلب منك أن تعطف عليه وعلى غيره ممن كنت تحسبهم غير جديرين بالحب. أحبك الله حتى الفيض، منحك نعمة فوق نعمة، عليك أن تشارك غيرك فيما أعطاك الله. هذه هي وصية المسيح لك أن تكون محبا، هذه ساعتك أن تكون محبا، فتبرهن أنك تلميذ له. لكن ماذا تقول لو اتهمت بضعف المحبة وطعن في إخلاصك؟ هل تتنصل من الخدمة وتقول لا أستطيع؟ يجب أن يكون المسيح مثالك، فقد أحب خاصته الذين في العالم، ومع أنهم تصرفوا نحوه بحسب مبادئ العالم الضعيفة إلا أنه أحبهم إلى المنتهى وإلى الملء وإلى الفيض. في كل مكان وفي كل صف جاز المسيح ساعة امتحانه بكل نجاح، حتى امتحان الموت على الصليب جازه بنجاح. بقي الغالب المنتصر الذي لم يخسر معركة واحدة على الإطلاق. أيها المستمع الكريم، تعال ندخل مدرسة المسيح، هيا بنا نسير في موكب نصرته، فنتوقف عن أن نقول لا نستطيع، ونبدأ بأن نقول نستطيع. لا تنسى أن عبارة لا أستطيع تحمل عذرا غير مقبول، يتخفى وراءه الذين لا يعرفون غنى نعمة الله الفائق. كمؤمنين يجدر بنا أن نثق في إلهنا الذي هو إله كل نعمة، وقد دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، ونعمته في المسيح تفوق كل شيء، وتكمل وتثبت وتقوي وتمكن وتجهزنا لكل عمل صالح.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.
2: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره، وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

شر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: العشاء عرس الخروف مش هيكون ليه مثيل، وعلى الترابيزة هيكون قاعد المفديين من كل الأعمار، وهيكون قاعد أنبياء العهد القديم ورسل العهد الجديد والمؤمنين بالمسيح من بداية التاريخ. الاحتفال ده هيكون علامة على ذروة عمل المسيح الفدائي، وهيرحب بكل اللي مات من أجلهم علشان يأكلوا معاه في السماء. النهاردة هنسمع تعليم أكتر عن عرس الخروف النهائي. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الثالثة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
1: لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية، لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني، لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت، فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما اتحسمتش لسه، ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب، في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس ايه؟ هتلاحظ انها لابسة بزا نقيا بهيا، لان البز هو التبررات القديسين. احنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف اننا بنكون ابرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون ابرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل اعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله. وهل ده معناه ان كلنا هنكون لابسين نفس اللبس بالظبط في السماء؟ هل الكل هياخد نفس الهدوم او نفس الزي؟ ده احتمال، لكن الاحتمال التاني، لأنه الكتاب المقدس بيأكد بشكل كبير على المكافآت، إنه اللبس هيكون شبه روب التخرج كده. لما بتمشي في الممر بتكون لابس نفس الروب اللي بيلبسه واحد تاني من حيث الخامة بتاعته، لكن كان فيه بعض الناس، ممكن أعضاء هيئة التدريس لما تخرجت، كانوا لابسين أوسمة خاصة لأنهم عملوا إنجازات ضخمة. أنا مش عارف الدنيا هتمشي إزاي وقتها، لكن عارف انه كل اللي هيكون هناك هيبقى مبسوط، الكل هيكون مقبول، والبر بتاعنا اللي لابسينه من الكتان الابيض والنقي هو اعمال القديسين، تبررات القديسين. عشان كده مهم جدا يكون عندنا اعمال صالحة، لانه اللي هنعمله على الارض هنا هنلاقيه في السماء. واكيد طبعا السؤال الكبير اللي بيتسأل على طول هو العروسة هتكون لابسة ايه، لانه في العادي محدش بيسأل خالص العريس لابس ايه، لكن لما نوصل السماء كل ده هيتغير زي ما هنشوف بعد شوية. اتكلمنا عن اللبس، لكن مين هم الضيوف المدعوين؟ هنلاحظ انه بيقول في عدد 9، وقال لي اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف، وقال هذه هي اقوال الله الصادقة. مين المدعوين لعشاء عرس الخروف؟ بعض الناس عايزين يقولوا أكيد دي العروس، لكن العروس مش هتكون هي من المدعوين اللي هيحضروا فرحها. العروسة هي اللي بتدعي الناس، العريس والعروسة هما اللي بيدعوا أصحابهم علشان يحضروا عشاء العرس. فمين هم المدعوين؟ الكتاب المقدس مش بيقول لنا، لكن عندي فكرة ممكن تقول لنا مين هم المدعوين دول، ولو ربطنا بعض النقاط ببعض ممكن نوصل لحاجة صح. فكروا معايا دلوقتي في الحتة دي، كنيسة يسوع المسيح هتتخطف للسماء، وبعد كده فترة الضيقة العظيمة على الأرض هتستمر 7 سنين على الأقل، وممكن أكتر من 7 سنين. خلال الضيقة العظيمة اللي هتحصل، دانيال بيقول في إصحاح 12 ومن عدد 1 لعدد 3 إنه في نهاية فترة الضيقة العظيمة هيكون فيه قيامة، وأعتقد إنه ده المكان اللي هيقوم فيه كل قديسين العهد القديم، وبيتم عشاء عرس الخروف في الوقت اللي هيكون فيه يسوع على وشك إنه يرجع للأرض في المجد. وفي العظات اللي جاية هنتكلم عن الضيقة العظيمة، وهنتكلم عن المقطع ده وغيره من المقاطع اللي بتتكلم عن رجوع يسوع للأرض. خليكم فاكرين ده من فضلكم. ولو كان صح إنه اليهود هيقوموا من الموت، ولما بقول اليهود ما أقصدش اليهود بس، أنا أقصد كل اللي كانوا في العهد القديم بغض النظر عن خلفيتهم العرقية، لو أمنوا بيهوى، لو قاموا من الموت بعد الضيقة العظيمة هيوصلوا للسماء في الوقت بتاع عشاء عرس الخروف، وبعد كده هينزلوا بالتأكيد للأرض، وأنا متأكد من ده مع الكنيسة اللي افتداها يسوع. واللي بيخليني أعتقد ده إن في قصة مهمة في العهد الجديد. يسوع كان بينتقد اليهود لاعتقادهم إنهم يستحقوا الملكوت لأنهم قالوا لنفسهم إحنا من النسب الصحيح. فقال لهم يسوع ممكن يكون عندكم النسب الصحيح جسديا، لكنكم ما قبلتوش خالص المسيح وقلبكم مش مفتوح لله. وبعد كده يسوع قابل قائد 100 وكان عنده إيمان عظيم، وقال يسوع الكلمات دي: وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. وفي مكان تاني بيضيف برضو الأنبياء، وبعد كده بيكمل ويقول: وأما بنو الملكوت واللي افتكروا أنهم مستحقين فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. كلمات يسوع هنا توبيخ وتحذير واهتمام عظيم، وعشان كده قادر أتخيل أنه المدعوين دول ممكن يكونوا قديسين العهد القديم. ودلوقتي عايزكم تتخيلوا معايا ملايين من الناس بيمثلوا عروس يسوع المسيح، ودلوقتي جه وقت الفرح، وفجأة بيجي كل قديسين العهد القديم اللي قاموا من الأموات. يعني هيكون موجود إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنا متأكد أننا هنعرفهم على طول، وهنفكر في نفسنا ونقول: بص هناك، ده أكيد شمشون. في النهاية هو تذكر في رسالة العبرانيين إصحاح 11، وعندنا كمان كل الناس اللي تذكروا فيه. ياه، هنلاقي رحاب، أنا فاكرها، وهنلاقيها موجودة في ملكوت السماوات. ربوات ربوات وألوف ألوف هيتجمعوا مع بعض في عشاء عرس الخروف. ممكن تقول لي: يا أسيس لوتزر، مين هيخدمنا؟ مش عارف مين هيخدمنا، لكن عارف شخص واحد هيخدمنا، وأنا مش بخترع الحتة دي. فيه مقطع في الكتاب المقدس بتأمل فيه كتير، ولو فكرت فيه لفترة طويلة ممكن أبكي، وعشان كده هعدي عليه بسرعة. في إنجيل لوقا إصحاح 12 وعدد 37 يسوع بيقول: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. بتخيل إن في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا: يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له: لا لا يا رب، ما تغسلش رجلي. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا: يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم: مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي: ماشي أسيس نوتزر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس، في حفلات الافراح اليهودية كان مهم جدا للعريس والعروسة انهم يشربوا الخمر الجديد، واللي اقصده اننا بنتكلم عن افضل انواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالافضل جدا علشان وليمة الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من أصحاب الفرح، لأنهم قالوا: أنت خليت الخمر الجيدة للآخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم: أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي: إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، في متى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده، وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف.
0: عايز أقولك يا صديقي إنه سهل نتكلم على الحاجات دي، لكن صعب فعلا نفهمها، مش كده؟ عايزك تتخيل معايا لو كنت مؤمن بيسوع المسيح وهتكون في السماء زي ما نفسي تكون، يعني في عشاء عرس الخروف وقاعد مع المسيح. وزي ما هنتعلم في السلسلة دي، يسوع هو الشخص اللي هيخدمنا. قد إيه ده حدث رائع هيحصل. أعتقد إنه في الوقت ده كل التجارب اللي تعرضنا ليها في الأرض هتكون صغيرة جدا، والصراحة ممكن ما نفتكرهمش أصلا. علشان كده عايزين نشجعك قبل ما نختم الحلقة النهاردة إنك تبقى متأكد إنك عايش في الأبدية بشكل واضح، لأن الوقت قصير والأبدية قصيرة. نفسنا إننا كلنا نركض بنجاح لغاية خط النهاية، وإننا نعرف إنه في يوم ما هنقدم حساب، لكن هنكون في محضر الرب الإله للأبد. عشان كده تشجع، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا المزيد من عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مؤمنين كتير بيحسوا ان شرب الخمر خطية، لكن جاي اليوم اللي فيه كل المؤمنين هيشربوا منه، هيشربوا من اجود انواع الخمور اللي ممكن يتعمل، وهيشربوا مع يسوع نفسه. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاي عشان تعرفوا ايه تاني موجود في المنيو علشان الوليمة الرائعة دي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أختمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة فعال جدا، لأنه بيتكلم عن التأثير والدور اللي ممكن أعمله في الحياة. عنواننا النهاردة الاسم كن إيجابيا. قصتنا بتحكي عن ملك في العصور القديمة كان عايز يعلم شعبه بعض من الدروس الغالية والمهمة، فأمر جنوده إنهم يجيبوا صخرة كبيرة ويختاروا واحد من الشوارع الرئيسية في المملكة ويحطوا الصخرة في النص ويفضلوا يراقبوا ردود فعل الناس هيكون إيه. مر أحد التجار الأغنياء جدا في المملكة ودار حوالين الصخرة وتعجب من شكلها، لكن سابها ومشي. بعد شوية جم بعض من الناس وشافوا شكل الصخرة وقد إيه سد الطريق وقد إيه الطريق ده مهم، وقعدوا يقولوا شوفوا إهمال المسؤولين، شوفوا انصراف الملك عن اهتمام بشؤون المملكة، شوفوا قد إيه الحكومة مش واخدة بالها منا، وبرضو سابوها ومشوا. ناس كتير زي كده مروا على الصخرة وبرضو نفس الرد الفعل، الكل زعلان من المملكة من الحكومة، والكل بفاكر إن المملكة مش واخدة بالها منها. لكن بعد شوية والجنود بتراقب ردود الأفعال، جه فلاح فقير شايل سلة مليانة بصل وطوم وجرجير حاططها على كتفه ومروح من غيطه لبيته علشان ياكل ويرتاح مع أهل بيته. ولكن أول ما شاف الصخرة نزل بسرعة السلة وشمر دراعاته وراح بكل قوة يحاول يزيح الصخرة. فضل يحاول مرة بعد مرة ويشجع نفسه لحد ما قدر ينقلها جنب الطريق. ولما خلص مهمته ميل عشان يرفع السلة من تاني علشان يروح بيته وياكل مع عياله، وكمان الجوع قرص فيه أكتر بعد المجهود الكبير. لكن الغريبة إنه لقى شنطة موجودة مكان الصخرة اللي اتحركت. اتردد شوية بين إنه يفتحها أو يسيبها ويمشي، لكن في النهاية خد قرار إنه يفتحها. وهنا حصلت مفاجأة ما كانتش حد يتوقعها. لقى في الشنطة مبلغ كبير من الفلوس ورسالة قصيرة مكتوب فيها إن المبلغ ده من حق اللي يحرك الصخرة، وكمان ليه حق إنه يتعشى مع الملك النهاردة. فرح الفلاح فرح كبير جدا، ما كانش بيصدق نفسه انه هيقابل الملك، انه كمان هيبقى غني، انه هيتعشى مع الملك. وبالفعل صدق الفلاح الرسالة وبالليل راح يتعشى مع الملك. وهو قاعد يتعشى مع الملك سأله الملك سؤال، ايه السبب اللي خلاك تعمل كده مع ان ناس كتير قبلك ما عملوش حاجة، بصوا عليها وسابوها ومشوا؟ جاوب الفلاح البسيط وقال إنه من زمان جدته علمته آية من الكتاب المقدس بتقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. وكانت بتقول لي كمان إن كنت عايز تتبارك ما تضيعش فرصة لفعل الخير لأي حد وفي أي وقت. وفوق ده كله كانت دايما بتقول لي إنه في بركة خلف كل حجر يعترض طريق. اتعجب قوي الملك من كلام الفلاح البسيط وقال له يباركك ربنا، ويبارك كمان في جدتك اللي علمتك انك تكون شخص مؤثر في الحياة. على فكرة يا ابني، انا كان في ذهني اعلم الناس ازاي يهتموا بشؤون بلدهم ومملكتهم، وانت نجحت في الامتحان ده. علشان كده انا هصدر قرار وامر ملكي بتعيينك انت الفلاح البسيط وكيل على كل الاراضي الزراعية اللي بتمتلكها المملكة. على فكرة الفلاح البسيط ده برضو تعلم درس، اللي فيه فعلا بركات كتير مستخبية للأمناء للرب، فيه بركات كتير مستخبية ورا كل حجر فعلا بيعترض طريقه، فيه بركات كتير للأمناء اللي نفسهم ينجحوا في حياتهم ويحققوا هدف نبيل يسعوا ليه. وده درس مهم في حياتنا. كتير منا بيقول أنا ياما سعدت ناس كتير وفي الآخر إيه اللي خدته، كل واحد ملوش غير مصلحته. واحد تاني يقول وبعدين الطيب في الزمان ده ملوش مكان، الشرير بياخد حقه وبياخد مكانه، واللي بيساعد غيره بتتقلب الدنيا عليه. لكن عزيزي المستمع، أدينا شفنا من خلال قصتنا النهاردة قد إيه بيبقى في خير للي بيساعد الغير، وقد إيه فعلا الخير بيبقى ويعيش لأصحابه. وزي ما قال الكتاب المقدس في سفر الأمثال، إلقي خبزك على وجه المياه. وكمان في المزامير قال افعل الخير واسكن الأرض.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات، واوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي أسيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

ميراثاً لي، واقبلني ميراثاً لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي، أنت وحدك تفهمها. حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس. هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: واقف كده عن احتياجك قصاد الرب، قول له انا عايز ادخل بيت خمى. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمى، عايز ادخل بيت خمى. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال، قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات، جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

0: صدق انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد، لجلالك المجد.
1: القطن الضاله، الله عاوز ان يدخل معانا في علاقه اعمق مما نتخيل، وبعد ده بكل تأكيد هيسدد أي احتياج عندنا. المزمور بيقول تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. الله ممكن يسمح أنه يكون في احتياج معين في حياتك علشان تيجي لي، وده اللي حصل بالضبط مع شاول. فعلشان يجي ربنا وعلشان تستعلن الدعوة على حياته أنه يبقى ملك على الشعب، الحقيقة يقول فقدت الأطن التي لأبيه، ولما ذهب ليبحث عنها قابل صموئيل بحسب ترتيب ربنا فمسحه ملك على الشعب. بعد ده قال له على فكرة وجدت الأطن التي تفتش عنها. ممكن المشكلة أو الحاجة المفقودة تكون سبب في إنها تجذبنا ناحية ربنا، زي ما كانت الحمير الضيعة سبب في إنها تجيب شاول ناحية صموئيل فيكلمه بكلام ربنا فتتم الدعوة اللي على حياته. إذا قعدنا نفكر ممكن نلاقي إن في أمور كتيرة في حياتنا شغلانة ضيعة زي الأطن الضالة اللي كانت لشاول. أمور ممكن تبقى ملهاش القيمة العظيمة، لكن من وجهة نظرنا إنها مهمة ومهمة جدا. أي نعم، الأمور دي ممكن ما تسويش أكتر من القطن الضيع اللي لقوها بعد كده. هتلاقيها يا شاول، لكن ده حصل بعد ما ربنا تكلم لقلب شاول. إحنا عاوزين دايما نرفع عينينا لفوق ونطلب ما فوق حيث المسيح جالس. عايزين نهتم بما فوق لا بما على الأرض. ليه؟ لأن الأشياء التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية.
0: هاليلويا. كم واحد مصدق إنه رب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. هيصنع الله اكثر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب امكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

0: لو تحب تعيدها معايا وانت وافع ايدك اعمل كده، لو تحب قل له وقف في عينيا قشور،
1: عينيا قشورك شفهاني،
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك كمان مره، حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوفك.

نفسي تدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له رب يعني ايه قلب مريض بحبك. خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها. هيصنع رب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب عن فتاك، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي. اصنع

0: أراهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنياً، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتي؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت: ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير: هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيى فيا. أما من جهتي، فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة، وما أروع الاختبار.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل البلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهاد البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصلي من اجل المغرب يا رب. يا يسوع، أجي يا رب ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب: سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أني قد غلبت العالم. أعطينا فيك، أعطينا الثقة فيك يا رب أكثر فأكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الإيمان كما عاشوا الناس ديال العهد القديم يا رب، الناس شعبك يا رب في العهد القديم، وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات، بالبكاء، بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب، عبروا البحر يا رب، وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب، باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة ومن هاد المحنة، وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم فادي المخلصني يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: عندي سؤال لكم.
7: إن كان عن معاملة أهلنا لنا ادخره يا عم قاسم.
6: لا لا، سؤالي عن الكتاب المقدس وتحريفه.
8: وما هو سؤالك؟
6: كم نسخة من الكتاب المقدس موجودة في أيدي الناس؟
2: هل أنت جاد في سؤالك؟
8: طبعا جاد، أبي لا يلقي الكلام هكذا.
6: كم كتاب مقدس موجود الآن؟
8: الآن؟ قل ملايين، عشرات بل مئات الملايين.
7: ولماذا لا يكون العدد بالمليارات، ألوف الملايين؟
6: هو كذلك. أي من تلك النسخ مزور، محرف؟
2: وهل التحريف سيكون في نسخة واحدة؟ لا طبعا، في الكل.
8: فالذي يحرف لا بد أن يحرف كل النسخ.
7: يحرف نسخة واحدة ثم تطبع وتنتشر.
8: فهناك نسخ محرفة ونسخ غير محرفة إذن؟
6: ما رأيك أنت يا سمر؟
8: لا أظن، لو كانت هناك نسخ مختلفة عن الأخرى لما سكت صاحب النسخة الأصلية.
2: ولما سكت صاحب النسخة المحرفة
8: كان يطالب لنفسه بنسخة أصلية.
7: هذا معقول.
6: فالتحريف إن كان هناك تحريف يعم كل النسخ.
8: طبعا، لا أحد يقول إن التحريف تم الآن، زمان.
2: وحين تم التحريف هل كانت هناك نسخة واحدة فقط حرفت ومنها انتشر التحريف لكل النسخ التي بعدها؟
7: نسخة واحدة؟ متى كانت هناك نسخة واحدة؟
8: وقت التحريف.
6: مريم تفكر وتبحث في ادعاء التحريف وتحاول أن تصل بالعقل إلى أن التحريف مستحيل وأن الكتاب المقدس صحيح لم يتغير.
8: لو كان التحريف قد تم حين كان الموجود نسخة واحدة يكون ذلك وقت كتابة تلك النسخة. الكاتب كتب نسخة ثم سلمها لمن ينسخها ويوزعها.
2: وهل يعقل أن يحرف الكاتب ما كتب بنفسه؟
7: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب وهو ما يزال على قيد الحياة.
6: ولا يعقل أن يحرف أحد كتابة الكاتب والجيل الأول الذي لديه النسخ الأصلية باق على الحياة.
8: فالتحريف إذن حدث بعد عدة أجيال،
2: وخلال تلك الأجيال زادت النسخ المتداولة.
7: طبعا زادت وانتشرت وكثرت.
8: كم نسخة كانت بعد ثلاثة أو أربعة أجيال مثلا؟ مئات، ألوف، وفي أي مكان، أماكن كثيرة وبعيدة، أليس كذلك؟
6: لو كنا نتحدث عن التوراة فأسفار موسى كليم الله كلها كانت متداولة بين اليهود قبل المسيح بآلاف السنين. ولو كنا نتحدث عن المزامير فالمزامير كانت تسبح في المعابد قبل مجيء المسيح أيضا بآلاف السنين. ولو تحدثنا عن العهد الجديد فقد كان متداولا منذ القرن الأول من حوالي 2000 سنة.
2: وإلى ما يقودنا ذلك؟
8: كتب منتشرة في أماكن بعيدة في بلاد كثيرة.
6: السؤال الآن، لو شاء أحد أو جماعة تحريف الكتب المقدسة، هل كان أو كانوا يستطيعون الوصول إلى كل النسخ الموجودة في كل البلاد ليحرفوها؟
8: والنسخ القديمة
9: يحرفونها؟ يحرفون كل النسخ القديمة الأصلية ويحرفون نسخا جديدة يوزعونها على الناس في كل تلك البلاد؟
2: هذا غير معقول،
7: بل مستحيل.
8: لا أظن أن ذلك ممكن.
6: إلى جانب نسخ الكتاب المقدس كانت هناك اقتباسات في كتب أخرى ظهرت كتبها الآباء الأولون من المسيحيين.
2: وهل اقتبسوا الكتاب المقدس كله؟
9: نعم تقريبا، فقد قرأت بحثا يقول أن معهدا للبحوث جمع تلك الاقتباسات فوجد أن في تلك الكتب كل آيات العهد الجديد ما عدا 12 آية فقط.
7: كل الآيات؟
9: كل الآيات يا مروان.
8: فكان على هؤلاء الذين حرفوا الكتاب أن يجمعوا ويحرفوا كل تلك الكتب أيضا،
9: وهذا مستحيل المستحيل.

0: لو لم يتحرف الكتاب كما تقولون، فعرفوني أين النسخ القديمة الأصلية؟
1: موجودة، عشرات الألوف من المخطوطات موجودة.
2: عشرات الألوف؟ كل ذلك؟
1: 9000 للعهد القديم، و5000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد، و13000 لأجزاء منه.
3: كلها موجودة بالمتاحف الشهيرة.
4: وهل جميعها تتفق مع بعضها؟ متشابهة؟
1: إن لم تكن متطابقة تماما فهي غير متعارضة أو مخالفة.
0: وكلها تتفق مع النسخ التي في أيدي الناس الآن؟
3: نعم، كلها تتفق مع النسخ التي في أيدينا الآن.
2: وفي أي مكان توجد تلك المخطوطات؟ وهل يمكن أن يطلع عليها إنسان؟
4: يقول العم قاسم إنها بالمتاحف الكبيرة،
3: متاحة لمن يريد أن يبحثها. في متحف مانشستر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، كتبت سنة 190 ميلادية، والكثير من شهود العيان أو أولادهم أحياء، فهي دقيقة للغاية.
1: وفي متحف بيتي مخطوطة كتبت عام 200 ميلادية، والسينائية في المتحف البريطاني، والمخطوطة الفاتيكانية بالفاتيكان، والإفرامية في باريس، والمخطوطة البيزية في كامبريدج، والفريرية في واشنطن.
0: في العالم كله
2: وأمام كل الناس؟
4: أمام العلماء والباحثين طبعا،
3: وأمام كل العالم، لكل الناس في كل المتاحف الكبرى تقريباً.

0: فلماذا يقولون لنا إن الكتاب تحرف وإن النسخ كلها مزورة؟
1: مع أن المخطوطات الأصلية موجودة.
2: يطعنون في صحة تلك المخطوطات.
0: هذا كثير.
3: لا يكثر على من يريد الهدم شيء.
0: هدم ماذا؟ هديانة المسيحية؟
3: هدم عقول وأفكار الشباب المخلص الذي يبحث عن المعرفة ويسعى للوصول إلى الحقيقة.
4: أخيراً وفي عام 1947 عثرنا على مخطوطة نادرة، 11 مخطوطة معاً تشمل 40,000 قطعة، وهذا الاكتشاف يطلق عليه اكتشاف قمران بالبحر الميت.
1: في منطقتنا العربية؟
4: نعم في منطقتنا العربية، وبواسطة محمد غلام إعرابي ضاعت معزة له، وبينما هو يبحث عنها رمى حجرا طار وسقط في كهف، أحدث دويا عليا، تبع الحجر ليجد آنية فخارية تحتوي على لفائف من جلد عليها كتابات.
2: وماذا فعل بتلك الآنية؟
3: باعها طبعا، وانتقلت من يد إلى يد حتى تلقفها العلماء وجمعوها وقرنوها بالمخطوطات القديمة الموجودة.
0: وتطابقت؟
3: تماما، بقيت في مخبئها سليمة 1900 سنة كاملة.
1: كتبت في عام 100 ميلادية؟
4: نعم طبعا، لم يعثر الراعي على كل المخطوطات، إنما الاكتشاف دافع العلماء للذهاب إلى المنطقة والبحث حتى تم العثور على كل الكتاب المقدس مكتوبا على لفائف جلدية ملفوفة في أنسجة كتانية محفوظة في أوان فخارية 20 قرنا.
3: وبعد ذلك يتهم الكتاب المقدس بالتحريف.
2: هذه معلومة جديدة جدا على الناس.
4: أبدا أبدا، كثيرون جدا يعرفون تلك المعلومة.
0: فلماذا لا يعلنونها لنا؟
3: لنبقى في شك ولتثار شكوك أكبر في صحة الكتاب المقدس.
2: لماذا؟
1: تغريرا أو غشا وحربا لكل ما هو حقيقي.
0: وإنجيل برنابا ضمن تلك المخطوطات؟
4: لا طبعا.
0: لماذا؟
4: لأنه مدسوس مزيف.
0: ألم يكن برنابا تلميذا للمسيح؟
3: لا لم يكن تلميذا للمسيح،
2: أحد حواريه.
3: ولا أحد حواريه.
1: فمن هو؟
4: رفيق لبولس الرسول، رسول حمل رسالة المسيح إلى العالم
0: وكتب هذا الإنجيل.
3: لم يكتبه.
0: قبل أن نتناول إنجيل برنابا بالبحث عندي سؤال.
4: تفضل.
0: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
1: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
2: يقصد أن لا لزوم لها.
1: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
4: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
3: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
0: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
3: من هؤلاء الذين يقولون؟
0: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي.
2: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
4: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
1: هناك آيات في النسخ.
3: نسخ التوراة والإنجيل؟
4: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
2: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
3: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: مرة قادمة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: أذكر دليلين اثنين يؤكدان أن الكتاب المقدس لم يتحرف.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

0: كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا رحلة النجاح. الحلقة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم عن الأفكار الغلط أو الأفكار السلبية لأوقات كتيرة ما بتخليني باخد قرارات غلط أو بتعوقني في رحلة النجاح بتاعتي. الحلقة دي هنكمل سنة في الحتة ديت وهنتكلم عن ازاي اني اخد قرارات أو ازاي انمي عندي مهارة اخد القرارات. اخد القرارات دي مهارة انا بتعلمها مع الوقت، محدش بيتولد هو عنده الحكمة انه ياخد من اول مرة قرارات صح، بس انا عند كل قرار صغير او كبير انا محتاج انمي مهارة ازاي اخد القرارات ديت. انا هاخد مثال لحاجة بسيطة زي اني اشتري موبايل او اشتري اي جهاز انا عايز استخدمه. يمكن يبان انه حاجة بسيطة، بس هو نفس التدريب اللي انا هعمله في الحاجات البسيطة هعرف وقت الجد اعمله في القرارات الكبيرة. اول حاجة انا بحتاج اني ادرب مخي يفكر فيها في كل قرار باخده، هو اساسا القرار ده صح ولا لا، ده منطقي ولا لا. ببقى محتاج اني اسأل نفسي اسئلة كتيرة تساعدني اني افتح مخي وافكر بطريقة مختلفة. فابتدي احكي مع نفسي ايه الامكانيات اللي انا محتاجها في الجهاز اللي انا عايز اشتريه، هو انا عندي امكانيات مادية لدوت، ايه الموديل اللي انا بتمنى يكون عندي، طب هل ينفع اخد جهاز حد في العيلة جهازه قديم موجود ولا انا مصر اني اشتري جهاز جديد. كل ما بسأل اسئلة كتيرة بتساعدني اني افكر بشكل منظم اكتر ومنطقي اكتر في الحتة اللي انا هاخد فيها القرار. الحاجة اللي بعد كده ان انا محتاج اجمع معلومات باكبر قدر ممكن، فاسأل الناس عن الموديلات الموجودة والاسعار والاماكن اللي ينفع اشتري منها، ليه ضمان ولا ملوش، الحاجات الصغيرة دي كلها اجمع اكبر قدر من المعلومات اللي انا محتاجها. الحاجة اللي بعد كده انا محتاج اراجع اساسا جوايا الفكرة اللي ورا القرار دوت، هو انا بدور على موبايل جديد ليه؟ عشان الموبايل ده بيديني قيمة، بيديني استمتاع اكتر، فانا هقضي وقت فيه على النت والفيس والحاجات دي، انا محتاج الحاجات دي، فانا براجع الفكرة الاعمق اللي ورا القرار. واخر حاجة في القرارات بتاعتي انا محتاج اشوف تكلفة القرار ده ايه، مش بس بتكلم كفلوس ان انا هدفع فلوس في الحاجة اللي انا هشتريها، بس هل الحاجة اللي انا هشتريها دي هتاخد من وقتي، هتاخد من علاقاتي، هتاخد من مجهودي الذهني ولا لا. انا لازم احسب كل تكلفة لكل قرار باخده. انا عارف ان يمكن بتقول كله ده عشان اشتري موبايل، هو الموضوع زي ما قلت لكم مش فكرة اني بشتري موبايل، هي الفكرة ازاي انا بعود مخي ياخد قرارات. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل تاني في حاجات عن التفكير.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم مرة تاني. حاجة مهمة قوي في التفكير لازم نعرفها عن المخ بتاعنا. المخ بتاعنا عامل حاجة كده زي الكمبيوتر، حسب البيانات والداتا اللي أنا بدخلها فيه حسب اللي هيطلع منه. فارق معي أخد معاكم جزء من رسالة فيليبي. رغم أن الرسالة دي بولس كتبها هو في السجن، كتبها في مكان صعب قوي، لكن كانت الأفكار اللي طالعة في الرسالة دي كلها أفكار مبهجة، أفكار فرح وأفكار انتصار. بولس بيحكي عن ازاي افكر، ايه الحاجات اللي انا محتاج ادخلها في ذهني عشان تطلع الفرح والانتصار دوت. في فليبي 4 ومن عدد 8 بيقول اخيرا ايها الاخوة، بعدين بيبتدي يحط شوية حاجات عايزنا نفكر فيها. بيقول كل ما هو حق، كل ما هو حق بمعنى كل حاجة صح او كل حاجة مظبوطة. بعدها بيقول كل ما هو جليل، جليل بمعنى كل الحاجات اللي فيها اخلاق عالية او حاجات مميزة. كل ما هو عادل، الحاجات اللي خالية من الدوافع الشريرة والأنانية. كل ما هو طاهر، الحاجات اللي ما فيهاش أي تلميحات للإباحية الجنسية أو الأفكار الجنسية. كل ما هو مسر، سواء مسر ليا أو مسر ومبهج للناس اللي حواليا. كل مصيته حسن، الحاجات اللي تكون جديرة أني أشاركها بالناس وتتمدح. إن كانت فضيلة، الحاجات اللي فيها مبادئ إيجابية أو فيها قيمة. إن كان مدح، الأمور المشجعة اللي لم قلتها لحد هيتبسط. بولس بيقول ففي هذه افتكروا، ففي هذه املأوا أفكاركم. والآية اللي وراها بولس بيحطها على طول إني إله السلام يكون معكم. لما أفكر الأفكار دي أنا هتملي بالسلام، حياتي هتتملي بالسلام، هعرف أكون بطلع قرارات صح. وربنا معكم.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تسقله. الرجل

بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة.

رحب بكم خوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، تكلمنا في الحلقة الماضية على موضوع التوبة علاقتها بغفران الخطايا، والحلقات اللي قبل منها طبعا حكينا على طرق البشرية عموما اللي يحاول الإنسان يديرها أو يطبقها باش يتحصل على غفران للخطايا والذنوب اللي يدير فيه قدام الله، واللي منها الصلاة والصوم والصدقة والتوبة. وقلنا ان هذين كلهم اذا ما كانش على الشكل الصحيح او الحقيقي اللي لازم علينا احنا، واجب علينا احنا نديروه، مش حيقبلنا الله كبداية لعلاقة روحية معه. اليوم خوتي المستمعين نحب نتكلم عليه شيء ثاني، يعني الانسان يحاول يديره او ديما يدير فيه باش يتحصل على غفران الله، واللي هو الشفاعة. كيف ما عارفين نحن الشفاعة، وفي خصوصا في بلادنا وفي مدننا وقرانا والريف متاعنا، عارفين ان الناس احيانا يمشوا يزوروا في يقولوا اولياء صالحين والناس هذوما، ويطلبوا في شفاعتهم، ودائما حتى لما يصلوا ويدعوا الله يطلبوا فيه بشفاعة فلان وعلان. ونشوفوا نحن هل الناس هذوما أو الأنبياء هذوم أو الناس الصالحين اللي يعتقدوا شعبنا وهلنا أنهم صالحين، هل هم يقدروا يشفعوا لنا خطايانا قدام الله ولا لا؟ أول شيء لازم نتكلموا عليه الأنبياء، بما أن الأنبياء هم يعني ناس الله المختارين بيش يوصلوا رسالته بقوة الروح القدس، حتى الإنسان يعني يكتشف طريقة اللي توصله للعلاقة الروحية الصحيحة مع الله. والأنبياء هذوما هم أول شيء لازم نعرفوه إن هم مش ناس خلاص برين وما عندهمش أي خطيئة، لا، أكثر الأنبياء أو مجموعة كبيرة من الأنبياء اللي هم أنبياء الله المختارين مروا في حياتهم تجارب وداروا أخطاء وارتكبوا خطيئة قدام الله، لكن تابوا وحاولوا كيف النبي داود إن يكفر على الخطايا متاعه ويدير أعمال صالحة ويلتزم في عهوده والتزاماته وواجباته قدام الله. وهذا هو السبب اللي خلى النبي داود كما قلنا في الحلقة الماضية يبكي أيام عمره في الأخير ويبل في فراشه مدموع، لأنه مش قادر يتحمل فكرة أن ارتكب خطيئة قدام الله سبحانه وتعالى. الأنبياء وقدرتهم عليه شفاعة قدام الله، طبعا الأنبياء كما قلنا إن كان هم يعني أفضل من غيرهم الناس العاديين، لأن هم مختارين من الله والروح القدس يعمل فيهم ويرشدهم للأعمال الصح والإرشاد الحقيقي اللي هو بعيد عن الزلات. لكن هم كما قلنا هم في حد ذاتهم ناس خطاة زينا زيهم، ما فيش فارق إن ما كانش بالفعل فبالقول وبالفكر في قلوبهم، كيف ما ذكرنا في الحلقات الأولى من برنامجنا. وعشان هيك ما يقدروش من تلقاء أنفسهم إن يتوافقوا مع الله في صفات السامعة اللي هي عدم ارتكاب الخطية. قلنا الله كامل ما تنقصش صفة من الصفات، ومن الصفات هذه إن يعني كيف العدل، كيف إنه يعطي الحق لكل إنسان حقه. الله مش ممكن نشوفه الله ينقص حق إنسان ويعطي إنسان ثاني حق أكثر من حقه، هذا الشيء هذا مش موجود وبعيد عن الواقع والحقيقة. الله عادل في كل شيء. طبعا الأنبياء مهما كانوا من يعني من الحاجات اللي يدور فيه بيش يكسبوا رضا الله، حيكونوا هم في ذاتهم يعني لازم يتحصلوا على العقوبة على الأخطاء اللي داروهم. الله مش حيسامحهم، هم أنبياء لكن في النهاية هم بشر، لازم يتلقوا عقوبتهم على الأخطاء اللي داروها. والله طبعا كما نحن عارفين هو صح، الله يحبنا كبشر وهو غفور ورحيم، لكن الله عادل لازم يعاقب كل إنسان. والشيء اللي لازم نحن نفهمه كويس إن الناس هذوما الأنبياء، وحسب كلام الكتاب المقدس واللي شايفينه في الكتاب المقدس على سيرة الأنبياء وقصة حياتهم وكيف داروا خير وكيف داروا شر، طبعا هم مع أنهم ناس قديسين لكن هم خطاه كيفهم كيف باقي الناس. إذا شفنا في كتاب الجامعة إصحاح 7 والآية 20 لما يقول الروح القدس، لأنه لا إنسان صديق في الأرض
يعمل صلاحا ولا يخطي. الآية واضحة، ما فيش أي إنسان صديق. الإنسان الصديق طبعا هو الإنسان اللي يدير العمل الصالح، ولا يمكن ولا مرة واحدة أنه يدير خطيئة. طبعا ما فيش إنسان معصوم من الخطأ والخطيئة، كل إنسان الخطيئة في دمه، إلا إذا لما يدير الخطيئة يتوب التوبة الصح ويقبل فداء الله اللي هو يخلص من إثم الخطيئة ويمشي في علاقة روحية مضبوطة مع الله. فإذا نحن قرينا كتب الأنبياء والكتب اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي هو جاي برشاد من الله، حنشوفوا أن الله مش قصده أن يشهر بالأنبياء هذوما، لكن باش يعلن حقيقة أمرهم اللي إن هم ما تقدرش تعتمد عليهم، لأن هم ناس خطاة زينا زيهم. فمش ممكن النبي فلان ولا النبي الآخر أن يشفعنا. اللي يشفعنا هو واحد بس اللي هو المسيح، كيف ما حنعرفه في الحلقات الجاية. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة، بعدين نرجع نكمل موضوعنا.

اخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل ان الانبياء ما عندهمش قدره او ما عندهمش القدره باش يشفعونا امام الله يوم الدينونه. طبعا هذا شيء صادر من الله نفسه، عدل الله مش ممكن يسمح بان انسان مهما كان صالح او غير صالح ان يشفع لخطيئة انسان اخر. ونحن كيف ما عارفين او في مفهومنا ان ممكن نبي معين يكون هو الشفيع متاعنا ويكون واقف في حضرة الله، ولما تجي لحظة الحساب ونحن نكون واقفين ومعانا ذنوبنا وخطايانا اللي ارتكبناها، النبي هذا يقول يا ربي معلش يسمح له وسامحه عشان خاطري. طبعا هذا الكلام هذا ما فيش منه، الله حيحاسب كل انسان بروحه من غير شفاعة من غير شيء، والله عادل وحقاني مش حيظلم انسان وحيعطي كل انسان حقه سواء حيمشي للفردوس او حيمشي لنار جهنم. الشيء الثاني اخوتي المستمعين اللي خاص بالشفاعة اللي هو قدرة الملائكة للشفاعة قدام الله. طبعا في ناس تعتقد ان الملائكة بما انهم قاعدين طول الوقت همهم الوحيد او شغلتهم الوحيدة انهم يعبدوا الله وينفذوا اوامره كيف ما خلقهم الله، فيعتقدوا ان الملائكة هذوما ممكن يشفعوا لهم عند الله اذا طلبوا شفاعتهم. واذا كنا نحن ننظر كيف ما قلنا للملائكة على اساس انهم كائنات طاهرة ومن نور وانهم في نظر الله كاملين كليا، فالوحي اللي هو الوحي القدس قال لنا ووضح لنا ان الملائكه احيانا يكونوا حمقى كيف ما نشوفه في الايه 18 من الاصحاح 4 في كتاب ايوب، لما يقول الوحي القدوس هو ذا عبيده لا يأتمنهم والى ملائكته ينسب حماقه. طبعا واضح من الشيء هذا أو من الآيات هذين اللي نشوفهم في الكتاب المقدس إن الملائكة إذا استرسلنا في القراءة أو في التمعن أكثر إن الملائكة مش ممكن يشفعونا ومش ممكن يساعدونا قدام الله. اللي هيشفعنا هو شخص واحد بس اللي هو الله نفسه. إذا شفعنا لما نكون قدام لحظة الدينونة، وهذا الموضوع حنتطرق له كما قلنا في حلقات الجاية، لأن لازم نحن كبشر خاطئين نوفوا مطالب عدالة الله وقداسته. أخوتي المستمعين، في ناس واجدة تعترض وتتكلم وتعطي فيه تساؤلات بغرض التشكيك من الكلام هذا، ويقولوا مثلا كشيء أو السؤال الأول إذا كانت الشفاعة متاع الناس القديسين هذه ما لهاش فايدة، فليش الله سبحانه وتعالى في العهد القديم أيام سودم وعمورة، وعارفين نحن قصتهم الكتاب المقدس لما كان يتحاور الله مع سيدنا إبراهيم، طبعا لما طلع الله لسيدنا إبراهيم وقال له نخسف الأرض بسودم وعمورة، فقعد سيدنا إبراهيم يتشفع لهم ويطلب من الله أن يسامحهم، فقال له الله واللي نشوفوه في كتاب التكوين الإصحاح 18 الآية 32 اللي تقول لو كان بينهم 10 أبرار. الله قال لسيدنا إبراهيم إن لو

اللي ممكن يغفرنا الله بسبب خطايانا هو إيماننا بالفادي اللي يجي للعالم ويفدينا بدمه على الصليب. وطبعا الأنبياء، وإذا قرينا الكتاب المقدس حنشوف أن الله نبههم على الغيب وأعطاهم معلومات على الأسرار اللي حتحصل في المستقبل، اللي هو بالنسبة لهم مستقبل، ووضح لهم حكاية الفادي وحكى لهم عن المسيح وكل الأنبياء والصالحين اللي هم حيكونوا يعني في الفردوس في النهاية، آمنوا كلهم بالفادي قبل ما يجي للدنيا، فالله حيغفر لهم ذنوبهم لأنهم آمنوا بالفداء ومشوا في الطريق الصالح قدام الله سبحانه وتعالى. أخوتي المستمعين، لازم نحن اليوم وفي لحظتنا هذه نجوب بقلوب خاشعة وقلوب نظيفة وطاهرة من كل نجاسة ومن كل تفكير خبيث ونجس، ونقول له يا الله، يا الله بارك يومنا يا رب، أنت الوحيد اللي تقدر تغفرنا خطايانا يا رب. نحن عارفين إن ما عندناش شفيع ما بيننا وبينك، وفيش أي إنسان حتى لو كان نبي يقدر يشفعنا خطايانا. أنت الوحيد اللي ممكن تغفرنا خطايانا، اللي هو أنت الله وأنت نفسك اللي تجسدت على الأرض وجيتنا كفادي لنا ومت على الصليب وبدمك فديتنا من كل خطايانا يا رب. نباركوك ونباركو اسمك يا رب، ونطلب منك أن تعيننا في حياتنا في شقانا في ألامنا يا رب، وأن تساعدنا باش نبنوا علاقتنا الروحية صحيحة معاك يا رب، باش نكون أولادك الروحيين بالحق والإيمان يا رب. نصلوا لك صلاتنا هذه في لحظتنا هذه باسم ابنك الوحيد يسوع المسيح له المجد، آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

لو كنت حاسس انك بتحاول كتير ومفيش حاجة بتتغير، الآية النهاردة ممكن تجاوب على السؤال ده. And that takes us to the verse of the day, and that's from 2 Corinthians chapter 5 verse 17. And it says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. آية النهاردة من كورنثوس الثانية إصحاح 5 آية 17 وبتقول إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. يعني المشكلة مش في بس إنك تحاول تبقى أحسن، لكن ممكن يكون السؤال هل أنت ثابت في المسيح؟ Because real change doesn't come from trying harder, but it comes from being in Christ. Because in Christ anyone can be a new creation, and of course a better version of who they were meant to be.

لو لسه بتسمعنا دلوقتي انت مع ميدل ايست برايز اور. لو حابب تكمل معانا او ترجع للحلقه في اي وقت تقدر تسمعنا على radioclv.org او passionradio.org, وكمان تقدر تخش معانا على فيسبوك بيج على Passion Radio Network. ولو بتحبوا تسمعوا من الموبايل بسهوله عندنا الابلكيشن اسمه Passion Radio Network Player. Stay connected with us and let this hour be part of this day.

Sometimes we don't notice the change because we're focusing on what's not right. بس الحقيقة إن ربنا ساعات بيشتغل في تفاصيل صغيرة جدا إحنا ممكن نعديها عادي من غير ما ناخد بالنا. Maybe a calmer reaction or a different thought, maybe a little more peace than before. So the challenge of this week is كل يوم قبل ما تنام, وأنا هعمله معاكم الصراحة, افتكر حاجة واحدة واكتبها, حاجة صغيرة لاحظت إنها اتغيرت فيك أو طريقة ربنا اشتغل بيها في يومك, وحطها في برطمان, وفي آخر الأسبوع ارجع اقراهم كلهم وشوف بنفسك قد إيه ربنا كان شغال فيك.

0: Because you're good.
1: As we come to the end of our program, I just want to remind you, you are not just trying to change. You are invited to be made new. انت مش مطلوب منك بس ان انت تحاول, لكن انت مطلوب انك تقرب. Because in Christ, real change begins. مبسوطة جدا اننا قضينا الساعة دي مع بعض. اشوفكم السبت اللي جاي في نفس الميعاد. ولو ما قدرتش تسمع الحلقة لايف, تقدر ترجع تسمعها في اي وقت من على الابليكيشن. This was Judy Michael on the Middle East Praise Hour.

احنا لسه بنستمع للساعه المخصصه للشرق الاوسط للترانيم من passionradio.org وكمان radio clv.org.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. لقيت على سايتات كتيرة جدا على الانترنت ناس ماسكة في إشعياء 42 الآية الأولى ويهاجمونا بيها ويقولوا إما إن الكلمات دي نبوة عن شخص غير المسيح أو إن المسيح مش إله. وبيقولوا كده لما نقرأ إشعياء 42 آية 1: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي. احنا بنقول ان دي نبوة عن المسيح. بيقولوا اما انها مش عن المسيح لانها بتقول عبد الله، او ان المسيح مش اله. وانا عايز اقول لكل واحد مشكك، من فضلك ما تاخدش آية من سياقها من قرينتها. انا عايز من فضلك افتح معايا إشعياء 42 عشان نبص فيه كله ونقول الكلام ده عن مين، عن مين بالضبط. قبل ما تبص معايا في بعض الآيات من إشعياء 42 أقول لك وبكل تأكيد

إن متى البشير في إنجيل متى أصحاح 12 أعلن أن هذه الكلمات تمت في شخص المسيح، ولا يوجد غير المسيح الذي تتم فيه هذه الكلمات. بص معايا في متى 12 يقول الكلمات الآتية، آية 17: لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل، يقصد يتم في المسيح: هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه، فيخرج الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، ويكمل باقي النبوة. فالنبوة دي لم تتم إلا في شخص المسيح. تيجي تسألني تقول لي إذن هو مجرد عبد، أقول لك على مهلك، اقرأ الكلمات بتأني. لما تقرأ كده يقول الذي سرت به نفسي، ده مين اللي نفس الآب سرت به غير يسوع؟ يسوع فقط اللي عند معموديته قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، اللي على جبل التجلي قال كده هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا الذي سرت به نفسي، الوحيد لما نكمل يقول وضعت روحي عليه، ده مين اللي وضع روحه عليه؟ يسوع عند المعمودية والروح القدس بيحل عليه. كمل معايا، يخرج الحق للأمم، مين اللي أخرج الحق للأمم؟ مين اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة؟ يسوع. يسوع كمل معايا تلاقيه بعد كده يقول عن صفاته لا يصيح لا يرفع، يعني ما يرفعش صوته، لا يسمع في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف، ده مين المحب الهادئ الوديع؟ في حد غير يسوع؟ لما نيجي نكمل بعد كده ونبص الآية 7 مثلا يقول لتفتح عيون العمي، في حد في كل التاريخ فتح عيون العمي غير يسوع؟ أرجوك فكر، فكر معايا، مفيش في كل التاريخ حد فتح عيون العمي إلا يسوع. يكمل ويقول لتخرج من الحبس المأسورين، أي اللي في حبس الخطية والشهوة والأنانية والحقد والضغينة، مين اللي بيخرج من الحبس المأسورين؟ يسوع. هذه الكلمات لم تنطبق إلا على يسوع، وكل الصفات دي تؤكد أن يسوع هو الله، ليس مجرد عبد. لما نقول عبد، الكلام ده تم وتقراه في فيليب 2 يقول الذي اسكان في صورة الله، لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، خد صورة عبد. لن يقول إيه هو قبل كده؟ الذي اسكان في صورة الله. صورة الله في اللغة اليونانية كلمة اسمها مورفي، معناها ذات طبيعة وجوهر الله. المسيح في ذات طبيعة وجوهر الله، لكنه أخذ صورة عبد، عشان كده بيقول هو ذا عبدي، بيتكلم عن وقت تجسده على الأرض. هل عرفت يسوع؟ يسوع اللي تجسد علشانك، اللي علشان يفتح عيون العمي، اللي علشان يخرج من الحبس المأسورين. أقول لك بكل صدق، لو أنت مأسور يقدر يحررك، لو أنت تعبان يقدر يريحك، بس المهم تعالى له بإيمان. الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: تحدث الإنجيل عن ساعة السيد المسيح، فقد قيل عنه: وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم. فما هي ساعة السيد المسيح؟
2: الساعة التي سماها الروح القدس ساعة المسيح هي ذروة حياة المسيح على الأرض، هي ساعة الصلب، ساعة جثيماني والجلجثة. وهكذا الأمر بالنسبة لنا، فالاختبارات والدروس وبركات السنين الطويلة تؤدي بنا إلى ساعة ذروة حاسمة هي الامتحان. هي كساعة الطالب الذي يجب عليه بعد زمن طويل من الدرس أن يتقدم إلى الامتحان الذي هو ثمرة جهود معلميه وثمرة أمانته ونضوجه. الامتحان يمثل ساعته، فإن نجح يكون في انتظاره صف جديد ومدرسة أعلى، أما إذا رسب فأقل ما ينتظره هو إعادة الكرة مرة أخرى، فيتحتم عليه أن يعيد من جديد المرحلة التي سبق أن قطعها، الأمر الذي يجلب عليه لوم والديه وحزن معلميه. عديدة هي الدروس التي لم يتعلمها بنو إسرائيل، لذلك أخفقوا في الكثير من التجارب، مما أحزن الروح القدس. إنما حدث لموسى وشعب إسرائيل في البرية حين جربوا الله وأسخطوه يمكن أن يحدث لنا نحن أيضا، وليس من المحتوم علينا أن نرتكب الخطية، إنما يوقعنا في الخطية عدم الأمانة لله. حين نسمح لأنفسنا بارتكاب خطايا نحسبها صغيرة في حياتنا اليومية، فالطالب مثلا لا يفشل في دراسته لأنه أساء السلوك، بل يكفي أن يقول أن لا أستطيع أن أستوعب الدروس فيرسب. هكذا الشأن أيضا مع ضعفاء الإيمان، فكم بينهم من اعتاد على ترديد القول لا أستطيع ظنا بأن هذا يكفيه عذرا، لكن الحقيقة تصرخ: أنت بلا عذر أيها الإنسان. الواقع أن الاعتذار في هذا المجال هو سقوط في الامتحان. ماذا كان نوع الخطية التي ارتكبها بنو إسرائيل في البرية؟ إنهم لم يكفوا عن ترديد هذا القول: لا نستطيع، لا نستطيع أن نشرب من هذا الماء، لا نستطيع أن نستغني عن اللحم، لا نستطيع أن ننتظر إلى أن ينزل موسى من الجبل، هلما يا هارون اصنع لنا صنما يسير أمامنا، هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه.

في حياة كل إنسان ساعات حاسمة يتقرر فيها كل ما له علاقة بوجوده الروحي، ويتوقف عليها حصوله على حياة القوة أو الضعف. يمكن أثناءها لعمل سنين عديدة أن يترسخ أو أن يتلاشى، ويمكن أن تفتح أمامنا السبيل إلى حياة البركة أو تغلق ذلك السبيل نهائيا. لقد عرف بالاختبار أن ما يسمى بساعات الضعف يمكن أن يضيع منا بركات لا يمكن أن تعوض فيما بعد. ففي ساعة ضعف أضاع رؤوبين حقه في البكورية، وبضياع هذا الحق حرمت ذريته من الملك ومن رئاسة الكهنة، اللتين كانتا في الأساس من حق سبط رؤوبين، وترتب على ذلك أن شأن السبط صغر. لقد فاض الله عليك بالنعمة والحب وأحاطك بالخير والرحمة، وقد تسأل: لماذا يكرمني الله سبحانه هكذا؟ أنا غير مستحق لأي ومضة من أشعة حبه. فيجيبك الله بأن يضع بقربك إنسانا جحودا لا يعرف معنى الحب، ويطلب منك أن تعطف عليه وعلى غيره ممن كنت تحسبهم غير جديرين بالحب. أحبك الله حتى الفيض، منحك نعمة فوق نعمة، عليك أن تشارك غيرك فيما أعطاك الله. هذه هي وصية المسيح لك أن تكون محبا، هذه ساعتك أن تكون محبا، فتبرهن أنك تلميذ له. لكن ماذا تقول لو اتهمت بضعف المحبة وطعن في إخلاصك؟ هل تتنصل من الخدمة وتقول: لا أستطيع؟ يجب أن يكون المسيح مثالك، فقد أحب خاصته الذين في العالم، ومع أنهم تصرفوا نحوه بحسب مبادئ العالم الضعيفة، إلا أنه أحبهم إلى المنتهى وإلى الملء وإلى الفيض. في كل مكان وفي كل صف جاز المسيح ساعة امتحانه بكل نجاح، حتى امتحان الموت على الصليب جازه بنجاح. بقي الغالب المنتصر الذي لم يخسر معركة واحدة على الإطلاق. أيها المستمع الكريم، تعال ندخل مدرسة المسيح، هيا بنا نسير في موكب نصرته، فنتوقف عن أن نقول: لا نستطيع، ونبدأ بأن نقول: نستطيع. لا تنسى أن عبارة لا أستطيع تحمل عذرا غير مقبول، يتخفى وراءه الذين لا يعرفون غنى نعمة الله الفائق. كمؤمنين يجدر بنا أن نثق في إلهنا الذي هو إله كل نعمة، وقد دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع. ونعمته في المسيح تفوق كل شيء، وتكمل وتثبت وتقوي وتمكن وتجهزنا لكل عمل صالح.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزاً حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

نعم يا أبانا السماوي، احنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد احنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل العائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جيته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: مؤمنين كتير بيحسوا ان شرب الخمر غلط، وكل شخص مسيحي لازم يكون عنده ضمير نقي بخصوص هل هيشترك ولا لا. لكن هيجي اليوم اللي هيشترك فيه كل شخص مؤمن، هنشرب افضل نوع ممكن يتعمل من الخمر، وهنشربه مع يسوع نفسه، نفس يسوع اللي عمل الخمرة في عرس قانا الجليل. وإيه المناسبة؟ عشاء عرس الخروف. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه المنيو بتاع العشاء ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
1: بتخيل ان في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له لا لا يا رب ما تغسلش رجليا. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي ماشي أسيس لوتسر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس، في حفلات الافراح اليهوديه كان مهم جدا للعريس والعروسه انهم يشربوا الخمر الجديد، واللي اقصده اننا بنتكلم عن افضل انواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالأفضل جدا علشان وليمة الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من أصحاب الفرح، لأنهم قالوا أنت خليت الخمر الجيدة للآخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال هذا هو جسدي الذي يبذل.